قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
1: آيات الحقوق.
2: آيات الحقوق.
3: قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أهل التفسير في هذه الآية: يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام، وهم من لا أزواج لهم من الرجال والنساء، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب عليه نفقته. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. وقوله: إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها، مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التي تفيد سعيهم نجاحا وتجارتهم رباحا. والمعنى أن الله تعالى تكفل لهم أن يكفيهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم. وقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخره، فهذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود، تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: تدبر.
5: كتاب.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: تأمل هذه الآية.

0: ربكم.
1: إنها آية واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يزايد على هذه المحبة بفعل ما لم يشرعه، فضلا عن الابتداع في دينه بدعوى المحبة. وأشد من ذلك أن يغلب الأمر، فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته بأن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة.
2: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما

أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: قال الرسول,
2: قال الرسول
1: صلى الله عليه,
2: صلى الله
1: وسلم,
2: عليه وسلم
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم.

يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك، وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا، وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك، وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم.

0: قوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

Allah!

Bye.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. ضيف هذا البرنامج هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا السائل يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة، يعني الصلاة المفروضة، وهي الخمس الصلوات التي فرضهن الله علينا في اليوم والليلة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، إذا زالت الشمس من فوق الرؤوس إلى جهة المغرب قد دخل وقت الظهر، لدلوك الشمس، إلى غسق الليل وهو المغرب، وقرآن الفجر، صلاة الفجر. سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. بين الله في هذه الآية مواقيت الصلاة ثلاثة أوقات مجملة، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله مفصلة في كل صلاة في وقتها، حينما أمه جبريل عليه السلام في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. بين صلى الله عليه وسلم كما علمه جبريل، بين أن الصلوات خمس، وبين مواقيتها، فالفجر حين يطلع الفجر، والظهر حين تزول الشمس من فوق الرؤوس إلى جهة الغرب، والعصر حين يصير ظل الشاخص مثليه، يعني طوله مرتين، والمغرب حين تغرب الشمس، والعشاء الآخر حين يغيب الشفق الأحمر. هذه مواقيت الصلاة على التفصيل. نعم،
2: بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن هذه العبارة ويقول: قرأت إن هذا الدين قوي فأوغلوا فيه برفق.
3: نعم، هذا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين قوي، يعني أنه لا يستطيع الإنسان إكماله على الوجه المطلوب، ولكن الله يسر سبحانه وتعالى، فنحن نفعل ما يسره الله لنا، هذه الصلوات الخمس وقيام الليل تطوعا، والوتر في يبدأ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر، ويكون الوتر بعد قيام الليل لمن عنده قيام ليل، أو يوتر فقط ويكون قد أدى السنة والحمد لله. نعم.
2: هذا السائل أبو عمار يقول: للصائم فرحتان ورد في الحديث، فرح الصائم يا شيخ الذي يصومه هل هو حسي أم معنوي؟
3: بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره بما أباح الله له من الطعام والشراب الذي كان ممنوعا منه في وقت الصيام وهو محتاج إليه، فلا شك أنه سيفرح فرحا طبيعيا وفرحا دينيا. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذه أعظم لما أعد الله للصائمين من الكرامة، أعد لهم بابا خاصا في الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. نعم.
2: في الآية الكريمة يقول هذا السائل يا شيخ في قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم،
3: يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة، يعني هي الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة. زكاة فريضة في الأموال، قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن مقاديرها وبيّن فيما تجب من مقادير الأموال وأنواع الأموال، فهي صدقة فريضة مقرينة للصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم.
2: يا شيخ أخيرا يقول: نحن نقرأ دائما لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هي السنة وما هي النوم في الآية؟
3: هذا وصف الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي أول النوم وهي النعاس، النعاس، ولا نوم وهو النوم المستغرق. الله منزه عن هذا لأنه الحي الكامل الحياة القيوم الذي يقوم بأمور عباده ويدبرها سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل أبو عبد الله عن الإخلاص، يقول: هل الإخلاص في عمل الصالحات أم في كل الأمور، وما أثر الإخلاص في عمل المسلم وفي حياته؟
3: الإخلاص يكون في العبادات، يكون في العبادات بأن تكون النية فيها خالصة لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
2: يقول الشيخ في هذا الحديث: إنما تنصرون بضعفائكم.
3: نعم، الضعفاء يرحمهم الله أكثر من غيرهم، والمسلمون إنما ينصرون بسبب ضعفائهم، فهذا فيه الترغيب في الرفق بالضعفاء ولفت النظر إليهم وعدم احتقارهم. نعم.
2: أخيرا في سؤاله يقول: بالنسبة للذكر في القلب، هل يكفي مثل التسبيح والتهليل والتحميد أم لا بد من تحريك اللسان؟
3: لا يكون ذكرا ولا تسبيحا إلا إذا حرك لسانه به، أما مجرد مروره على قلبه أو على فكره فلا يكفي هذا، لا بد أن يحرك لسانه بالذكر. نعم.
2: يقول في الآية يا شيخ: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما هو الأولى، الإسلام أم الإيمان؟
3: الإسلام أولا ثم الإيمان ثم الإحسان. الدين ثلاث مراتب بعضها فوق بعض: الإسلام أولا ثم الإيمان ثانيا ثم الإحسان وكل مرتبة لها أركان كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها العلماء. نعم.
2: يسأل أبو إبراهيم يقول: حجيت مع عائلتي في إحدى السنوات وكنت مفردا، هل تغني عن حجة الإسلام؟
3: نعم، تغني عن حجة الإسلام، يبقى عليك العمرة إن كنت اعتمرت، ولا بد من حجة الإسلام وعمرة الإسلام، إذا كنت أديتهما فالحمد لله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم.
2: هذا السائل يقول: الشيخ صالح، هل يجوز ذبح الهدي في الحج مع نية الأضحية؟
3: لا، لا تدخل الأضحية في نية الفدية، كل منهما مستقل. نعم.
2: طيب يا شيخ، لو نوى الحج وذبح الحج ووكل واحد من أقربائه يذبح له أضحية زيادة،
3: لا بأس بذلك، زيادة خير. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: أنا أجريت عملية في القلب ولزمني ذلك أن أجلس في السرير أسبوع، صحتي لم تساعدني، فبعد أسبوع وعيت من أثر العملية وعديت الأوقات ووجدتها 5 أيام ولم أصلي بها، ماذا علي الآن بعد أن عوفيت؟
3: يجب عليك القضاء مع الترتيب، تقضي صلوات اليوم الأول ثم تقضي صلوات اليوم الثاني إلى أن تنتهي الأيام التي لم تصلي فيها. نعم.
2: يقول: أنا أعمل في مكة ونويت العمرة، من أين أحرم؟
3: تخرج إلى التنعيم أقرب الحل، تخرج إلى التنعيم أقرب الحل، أو تخرج إلى أحد المواقيت الخمسة تحرم منه. نعم.
2: هذا السائل يقول: يا شيخ، أحرمت من منزلي بشقتي في القاهرة وجئت بالطيارة، هل إحرامي صحيح وقد نزلت بجدة؟
3: نعم، إحرامك صحيح إذا قدمته وأحرمت وأنت في القاهرة، لا بأس بذلك، تبقى على إحرامك إلى أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها. نعم.
2: هذا السائل يقول: يا شيخ، من مات ولم يحج لمرضه المزمن وله ذرية وليس عنده تركة بعد موته، هل عليه شيء؟
3: نعم، إذا كان له تركة يحج عنه منها، وإذا لم يكن له تركة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة الزاد والراحلة، الزاد وهو النفقة التي تكفيه من ذهابه إلى إيابه، وتكفي أيضا من يلزمه نفقتهم إلى أن يرجع إليهم. نعم.
2: يقول السائل: يا شيخ، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعند أذان الفجر، هل يؤذن أذان واحد أم أن هناك أذانان؟
3: نعم، هناك أذانان، أذان الأول والأذان الثاني الذي على الوقت. الأذان الأول هذا لأجل تنبيه الناس قرب وقت الفجر حتى يستعدوا ويستقبلوا دخول وقت الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، فيؤذن عند ذلك. نعم.
2: هذا سائل يقول: يا شيخ صالح، هل ترك الرخص في السفر هل على الإنسان شيء؟
3: الرخص، أي رخص؟
2: رخص السفر يا شيخ، بالنسبة للجمع الصلوات، يصلي الصلوات كاملة، مثلا الظهر يصلي 4، العصر يصلي 4 وهو في سفره.
3: المسافر الأولى أن يقصر الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيقصر الصلاة إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر يجوز له القصر، وإذا أتم جاز له ذلك، لكن القصر أفضل في حقه أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. في عبارة الشيخ: صلوا في رحالكم، متى تقال؟
3: تقال إذا كان يحول بينهم وبين المسجد مانع من مطر يبل الثياب، أو زلق في الأرض ودحض فيها طين. نعم.
2: لو كان هناك رياح شديدة يا شيخ؟
3: والرياح الشديدة أيضا التي فيها ضرر عليهم كذلك. نعم.
2: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
3: يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه يتألم، يعني يعذب معناه يتألم من بكاء أهله عليه. فالواجب الصبر والاحتساب وعدم البكاء على الميت إذا استطاع الإنسان، وإلا فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين حزن القلب، وإنما يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. قال صلى الله عليه وسلم: ما مات ابنه إبراهيم قال: العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم.
2: شكر الله لكم سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على المتابعة، وأنقل لكم تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
5: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. ومسالك الهداية. الأمثال.
6: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار، وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشتر.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الخلق والإيجاد وأحسن إليهم بالفضل والإمداد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة حال المشركين في عباداتهم. أذكر نفسي وأذكر إخواني المستمعين أن الله تعالى أكثر من ضرب الأمثال في كتابه الكريم لبيان خطورة الشرك وبطلانه وضلال أهله، والتأكيد بالأمر بتحقيق التوحيد وإيضاح فضله وشرفه. فلذلك فكل الكلام في الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج عن الأمثال في القرآن العظيم وفيما سيأتي من حلقات إن شاء الله تعالى لا يزال في التشنيع على بطلان الشرك وآلهة المشركين التي عبدوها من دون الله. والكلام في هذه الحلقة عن قول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، سورة العنكبوت. لما بين الله تعالى في الآيات التي قبل هذه الآية حال عدد من الأمم السابقة وأنه أهلك من أشرك به وعذب من كذب بآياته لأنهم استندوا في جميع شؤونهم على آلهة باطلة، كان من المناسب ضرب مثل يكشف لهم حال استنادهم إلى معبوداتهم الباطلة بصورة ظاهرة. فقال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الآية، ولم يقل اتخذوا آلهة وإنما قال أولياء، إشارة إلى إبطال جميع أنواع الشرك كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره، أن مثله كمثل بيت العنكبوت، وبنحوه قال قتادة وابن زيد والضحاك. وقال الفراء: هو مثل ضربه الله تعالى لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا. انتهى كلامه. ووجه الشبه أي فمثل الذين اتخذوا من دون الله أصناما، سواء كانوا من الجمادات أو الحيوان أو من الأحياء أو من الأموات أو غيرهم، يعبدونهم من دون الله ويرجون منهم جلب نفع أو دفع ضر، كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى. وقوله تعالى كمثل العنكبوت أي كالصفة الغريبة العجيبة للعنكبوت، وقوله تعالى اتخذت بيتا بيان للصفة الغريبة، ومعنى ذلك أي نسجت بيتا لتجعله مأوى لها. ثم بيّن الله تعالى صفة بيت العنكبوت فقال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ضرب الله تعالى المثل بنسج العنكبوت بيتا ضعيفا مهلهلا لمن اتخذ آلهة من دون الله واختار معبودا غير الله وجعل اعتماده المكين في حياته على غير الله. كذلك حال هؤلاء الكفار في اتخاذهم آلهة يعبدونها من دون الله حين اتجهوا في عباداتهم إلى أصنام يطلبون منها أن تتولى أمورهم وتدبر شؤونهم وتحميهم من كل ضر وتجلب لهم كل نفع، إنها عاجزة عن ذلك كله. وهم حين توجهوا إلى هذه الأصنام هل وقتهم شر المضار؟ هل نفعتهم في أمور حياتهم؟ هل نصرتهم حين طلبوا منها النصر؟ هل أعانتهم على قضاء حوائجهم وتفريج ضائقاتهم؟ الجواب في كل ذلك لا، ولن يستطيعوا، كما قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال ابن عباس: أي هل يجيبونكم أو يسمعون دعاءكم؟ أيها المستمعون الكرام، الغرض من التشبيه بهذا المثل هو تقرير وهن دين المشركين وبطلانه، ومدار قطب التمثيل ببيت العنكبوت على أن أولياءهم بمنزلة نسج العنكبوت في ضعف الحال وعدم الصلاحية للاعتماد. قال ابن القيم: ذكر سبحانه أنهم ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم، فهم في ضعفهم، وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا، وهو أوهن البيوت وأضعفها، فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفا، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكثر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. انتهى كلام ابن القيم. قلت: وختم الله تعالى هذا المثل بقوله تعالى: لو كانوا يعلمون، وهذا إغال في تجهيلهم، فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولا تبرؤوا منهم ولا عبدوا الرب القادر الرحيم جل جلاله. ومما يؤكد هذا المثل الآية التي بعده، وهي قوله تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، أي يعلم جميع الذين تدعون من دون الله من جميع الأشياء، ويعلم حالهم وأنهم لا قدرة لهم، وأنه سبحانه سيجازيهم ولا يغلب على أمره أحد أبدا. وفي هذا المثل تشنيع على المشركين في شركهم، وعبرة وعظة لكل من أسند أمره إلى أحد غير الله واعتمد عليه في كل شؤونه، وفيه حث وتأكيد على وجوب التوحيد وإخلاص العبادة لله. فاللهم املأ قلوبنا بحبك وإخلاص العبادة لك، وطهرها من كل ما يخالف أمرك، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا واستقرارا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته دعا فقال:
3: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا

0: تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.

رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأسلمت لهم
1: كيف وقد جمعوا بين عمل السوء وتمني الباطل، ولهذا رد الله تبارك وتعالى عليهم في تمنيهم بأن لهم النار يوم القيامة وأنهم منسيون فيها.

يذكر الله عز وجل أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً فكذبت الرسل، فلك يا محمد في المرسلين أسوة، فلا يهولنك تكذيب قومك لك، فالذين كذبوا الرسل إنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فهم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً.

ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهو هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لمن تمسك به.

0: يسمعون.
1: يخبر الله عز وجل أنه كما جعل القرآن حياة للقلوب الميتة، كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء. إن في ذلك لآية لقوم يفهمون ما يسمعون.

0: لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: إن لكم أيها الناس في خلق الإبل والبقر والغنم لدلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته، ثم ذكر الله تعالى ما جعل لخلقه في بطن هذا الحيوان وبطون هذه النعم من أنهم يشربون ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، فيتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين ذلك في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه. إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه ولا يتغير به. ثم ذكر الله تعالى أنه جعل هذا اللبن شراباً سائغاً للناس فلا يغص به أحد.
0: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
1: ثم ثنى الله عز وجل بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون ويشربون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، وما يبس من ثمرات النخيل والأعناب من تمر وزبيب، وما عمل منهما من دبس وخل ونبيذ، هو حلال يشرب قبل أن يشتد كما ورد في السنة. ثم قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، فناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله هذه الأشربة المسكرة صيانة للعقول.
0: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
1: إن الله عز وجل ألهم وأرشد النحل أن تتخذ بيوتا تأوي إليها من الجبال والأشجار ومما يعرشون، في بيوت محكمة غاية الإحكام في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.
1: الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وعموده، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. فهي صلة بين العبد وربه، وتعد من أعظم العبادات التي فرضها الله على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تزكي النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور يهدي به الله سبحانه عباده إلى البر والحق، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والمعاصي، وهي من العبادات البدنية، ففيها القيام والركوع والسجود وغيرها من هيئات الصلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنها عبادة قلبية تتم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وشكره وحمده والتذلل له، فهي صلة بين العبد وربه. والصلاة باب عظيم لتكفير السيئات، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة سبب لدخول الجنة. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة أعظم العبادات وأجلها، فهي غذاء للروح ورباط مع الله، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في وقتها بخشوع وتدبر، فهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا ممن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، واجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى:

0: بهما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.

مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنفال.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حلقة جديدة معكم من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، صبيحة هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تحية طيبة لكم من فريق العمل الإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، في التنسيق بندر الحسين، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
7: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
6: ويقول:
7: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
6: ويقول:

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. بسم الله الرحمن

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: لو يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
0: نعم.
1: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
0: نعم.
1: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
1: إذن ليست من روح الله،
0: نفخنا فيه من روحنا. إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سألوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سألوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
1: جميل.
0: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
1: متنبي بمعنى كاذب،
0: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
1: من وسط القرآن بدأ.
0: بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله. فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي،
1: سبحان الله.
0: وهكذا فعلا فعل. جلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح ورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها. ثم رجع عن هذا السيوطي وقال: وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح، ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل.
1: جميل.
0: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
1: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
0: آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
1: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
1: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
0: أبدا. هو سجود عبادة لله.
1: تنفيذ الأمر.
0: نعم، تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
1: نعم.
0: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
1: نعم.
0: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
1: سبحان الله.
0: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: جميل.
0: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
1: انتهى الكلام،
0: لكن إبليس أبى واستكفر.
1: نعم.
0: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمله الخطاب، يشمله الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة، يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
1: سبحان الله.
0: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
1: فكان جاف.
0: أيوه وجاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب، يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
1: جميل.
0: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال: يا إبليس ما منعك
1: أن أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
0: أحسنت. أول معصية هي الحسد، كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
1: خلقتني من نار
0: وخلقته من طين.
1: نعم.
0: فطرده الله من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
1: سبحان الله.
0: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
1: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
0: بشيطان وإبليس
1: هي رمز للشر في العالم.
0: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث، فلذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته، ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
1: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
0: نعم.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليه من الله، لا أدري ماذا نقول.
0: نعم، نستعيذ بالله منه. يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
1: أفضل من اللعن.
0: وليس لعنه. نعم، لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف ذا عنك بكلمة
1: كلمة واحدة؟
0: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
1: جميل.
0: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة منه.
1: صراع خاسر.
0: نعم.
1: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
0: نعم.
1: فما نوع يعني؟
0: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
1: معناه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
0: صدقت. يعني. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر

0: هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر صحيح. الكفر بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح، يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي. صدق. لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
0: هذا يا دكتور،
1: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب.
0: صحيح.
1: يعني لاحظ أنه سيغوينا.
0: صدق. هذا يا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
1: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
0: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
1: صحيح.
0: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
1: وجنكم.
0: نعم، وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
1: نعم.
0: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
1: نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
0: أيوة.
1: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
0: سبحانه،
1: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
0: سبحانه وتعالى. لا، نعم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
1: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: أي.
1: في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: فالمعرفة معرفة
0: ولا شك الله. لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم. لذلك قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها يا دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
1: جميل.
0: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: جميل جميل جدا.
0: جميل.
1: الآن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم و أمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس

0: سيبقى يغوينا وكذا.
1: نعم.
0: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
1: نعم، الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم، بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
0: فلما يعني منها من جزء منه
1: من آدم، وخلق الذي خلق من نفس
0: من جنسه، منها من جنسه من
1: هذا الذي يستدل به بعضهم.
0: نعم،
1: نعم بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
0: من أنفسكم أزواجا،
1: يعني من نفس
0: من
1: جنسكم،
0: أجزائنا من جنسكم
1: ممكن نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
0: نعم نعم،
1: ليس هناك
0: نعم
1: ما يمنع. الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين، ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول بهذا القول.
0: خصوصا يوجد حديث خلق
1: من ضلع،
0: من ضلع.
1: أحسنت،
0: وأن أعلى ما في الضلع.
1: صدقت. يعني الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام وأكرمه بدخول الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة.
0: يا سلام.
1: حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون، يعني اتخذها سكنا. وأيضا وصف المرأة، وصف الزوجة بأنها سكن للرجل، فقال ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
0: جميل.
1: شفت الفكرة؟
0: نعم.
1: فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة بدأ إبليس يمارس أعماله.
0: بدأ الإغواء من الجنة.
1: بالضبط، نعم. بدأ إبليس
0: ما شاء الله نشيط.
1: أيوة، يعني بدأ يمارس عمله. وشوف نعم. سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
0: نعم.
1: لكن هو يجري منك مجرى الدم. يعني الآن أنا وياك الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
0: لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنه.
1: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
0: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
1: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة، يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
0: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح، هل هي كذا؟
1: نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة. طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر، ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة. لكن هناك من يزعم أنها تفاح، ولذلك يسمون يقولون أنه لما أكلها غص بها، فيسمون هذه النتوء الموجودة نعم يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت. وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر، حتى الواحد لو يوصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
0: صحيح.
1: هذا إنسان مولع بهذا.
0: صحيح. والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
1: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان وقال فدلاهما بغرور، وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة، ويغطون عوراتهم حتى لا
0: التين أو غيره.
1: قيل التين قيل العنب يعني الله أعلم. وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة. الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء
0: في قوله تعالى سوءاتهما، يعني السوء إشارة إلى أن العورة سيء، إظهارها
1: أحسنت
0: سيء،
1: أحسنت صدق
0: مغلظة،
1: أحسنت، وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى، وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
1: نعم.
0: وننتقل إلى
1: ولعلنا لعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا يعني نحن أخذنا فقط لمحات.
0: نعم جميل.
1: نعم.
0: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
1: بإذن الله.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: المهر يكون المهر كاملا لها، وهكذا أيضا ذكر أهل العلم أنه يتبع المهر من الهدايا التي تكون تابعة لهذا المهر، أو ما يهدى للزوجة في ليلة الدخول يعني بها، فهذا أيضا داخل في المهر. أما إذا اختلف وتنازع وطلبت المرأة هي الطلاق واصطلح على شيء فلا بأس، وهذا إذا اتفق على أن ترجع المرأة المهر أو أن تدفع شيئا من أجل الطلاق فيسمى هذا خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر، وهذا يكون بطلب من المرأة أو على أنها تعطيه المال ويطلقها، هذا لا بأس به ولا حرج، وهذا يسمى الخلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصفة إذا كان مسمى، أما إذا كان لم يسمى فإنما يكون لها متعة، يعني إذا لم يحدد المهر وخلى بها ففي هذه الحالة أن يكون لها المتعة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ثم قال سبحانه وتعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هنا المتاع، ولذلك جاء أيضا في آية أخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فإذا طلقها ولم يسم لها مهرا قبل الدخول والخلوة فإنه يعطيها متعة، يعني يعطيها مالا أو ما يرضيها، وهذا ليس لها المهر، إنما هو متعة، كما جاء في الآية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه الآية وفي سورة الأحزاب تبين لنا أن مهر المطلقة قبل الدخول هو لها النصف، وهكذا الخلوة إذا كانت يعني لم يسمى لها فيكون لها المتعة. فالمقصود أن المتاع فيه خير وفيه جبر للمصيبة، لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئا جبرا لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها متاع من كسوة أو هدايا أو غيرها، أو أهداها يعني من المتاع مما يكون له أثر على هذه المطلقة، فلا شك أن هذا هو من الإحسان. نعم،
2: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. شيخنا، البعض ربما أنه يعقد على امرأة ولم يدخل بها ثم يتوفاه الله عز وجل، سؤالي فيما يتعلق بأحقيتها بالمهر من جهة، والجهة الأخرى أيضا بأحقيتها بالميراث، أحسن الله ليكم.
1: نعم، إذا عقد عليها فهي زوجة له وهي ترثه لو أنه مات، فهي زوجة له ولو لم يدخل بها، فمجرد العقد تنعقد الزوجية وتحل له هذه المرأة، وكذلك لو ماتت هي أيضا فإنه يرثها، فكل واحد منهما يرث الآخر. نعم،
2: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: رزقني الله عز وجل مولودا ولم أستطع شراء عقيقتين، فهل أكتفي بواحدة لظروف المادية وجزاكم الله خيرا؟
1: أولا علينا أن نعرف حكم العقيقة. العقيقة سنة مؤكدة على الصحيح من قول أهل العلم، والصحيح أنه لا إثم على من تركها، ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، في قول عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، ثم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام أمرها على محبة فاعلها، فهنا قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن ينسك عنه فلينسك، فعلق ذلك على المحبة. إذا أحب المسلم من رزق بمولود فله أن يفعل، وله أن ينسك، وله أن يعق عن ولده. وهذا استدل به العلم على أنها مستحبة غير واجبة. الأمر الثاني أن السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان، وعن الأنثى شات واحدة، كما جاء في حديث أم كرز أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن العقيقة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. وأيضا من السنة كما ذكرنا أنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة كما ذكرنا في الحديث. وقال بعض أهل العلم: إن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز، أي عن الذكر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: عقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا. ولذلك الشافعية والحنابلة يقولون أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشات. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية شاتاً شاتاً، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. وأيضاً ذكر أهل العلم أنه إذا لم يجد كما جاء في سؤال السائل أنه لا يستطيع إلا شات واحدة، فقالوا: فإن لم يجد الإنسان إلا شات واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه قالوا: فالاثنتان أفضل. هنا قالوا بالأفضلية ولم يقولوا بالوجوب. الأمر الثالث: إذا تبين أن أصل السنة يحصل بذبح شاة واحدة عن الغلام، فإذا كان عنده غلامان مثلا وليس عنده سوى شاتين، فالأقرب أن يذبح عن كل غلام منهما شاة، فيحصل بذلك أصل السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أهل العلم أن فوات الكمال في كل واحد منهما هو أهون من فوات أصل السنة في أحدهما، خاصة وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العقيقة، فقالوا: إبراء الذمة من عقيقة الغلامين أولى من إبرائها من واحدة، وبقاء الذمة مشغولة بالأخرى. ولذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فعق عن الحسن والحسين شاتا شاتا كما جاء في الحديث. فنقول: إذا تيسر له مال بعد ذلك وأراد أن يكمل شاتا أخرى مع التي ذبحها، فنرجو أن ينفعه ذلك ويحصل له الكمال. ولذلك هنا مسألة رابعة، وهو الفرق بين الإجزاء وإصابة السنة. هذه مسألة مهمة على المسلم أن يتنبه لها، أن إصابة السنة فيها خير زائد على الإجزاء، كما لو توضأ شخص وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة فنقول الوضوء مجزئ ولا يطلب منه الإعادة، فإن توضأ ثلاثا ثلاثا فقد أتى بالمجزئ وله أجر عظيم لموافقته للسنة. كذلك أيضا من الأمثلة التي تقرب هذه المسألة: من صام اليوم العاشر من محرم ولم يصم يوما قبله أو بعده، فنقول أن عمل هذا الشخص مجزئ وله أجره، أجر صيام يوم العاشر، بخلاف من صام يوما قبله أو بعده فقد أتى بالمجزئ وزيادة، ونقول هذا الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه رغب بصيام يوم قبله أو بعده. وهكذا في مسألتنا هذه، في الشخص لو أنه ذبح شاة واحدة عن الغلام فقد أجزأه ذلك، ولو أنه ذبح بعد ذلك شاة ثانية عنه فنقول فإنه أتى بالسنة. نعم.
2: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا لإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه
كفر عنه ما مشت إليه قدما، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. وإسناد هذه حسن أيضا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. لدينا مجموعة كبيرة من هذه الأسئلة والاستفسارات، ولعل في مقدمتها رسالة عبد الله سليمان من منفوحة، ومحمد ماجد سليمان، ومحمد أحمد محمد الشمراني من بلاد شمران من باشوت، ودحيم محمد أحمد عسيري، وعلي أحمد زاهد الفيفي. ونبدأ برسالة المستمع
2: سليمان محمد التميمي الرياض، يقول: إذا كنت لصلاة الصبح فشكيت هل أديت صلاة العشاء، فما الحكم؟ إذا كان الراجح عندي أني صليت، وإذا كان الراجح أني لم أصلي، وإذا تساوى الأمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء به. أما بعد، أن يظهر أن الشرع مطهر أن الإنسان إذا شك هل أدى واجب أو لم يؤده، أنه أن عليه أن يؤدي الواجب. إذا كان من عادته أن قد يتساهل فيها ويضيعها ويتساهل فيها، فلن ينبغي له أن يبادر بقضائها أولا ثم يصلي الفجر. أما إذا كان لا ليس من عادته ذلك، بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين أو في وقتها في البيت لبعض الأعذار، وإن كان لا يجب صليها في البيت، الواجب على المسلم يصليها في الجماعة في المساجد، ولا يجب لأحد يصليها في البيت إلا بعذر شرعي كالمرض أو الخوف الذي يمنعه من الخروج لنخشى على نفسه. لكن إذا كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذر من الأعذار، فلا ينبغي أن ينظر إلى هذا الشك، بل ينبغي يطلع هذا الشك ولا يلتفت إليه. أما إذا كان ترى وتأخر يؤخرها، قد يمسي وما فعلها، قد يشغل عنها، فإذا كان ما تحقق ولا جزم أنه فعلها فليقضيها ثم يصلي الفجر بعد ذلك. أما إذا كانت أوهام وظنون لا أساس لها، بل من عادته ومن طريقته العناية بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله، هذه وساوس لا يلتفت إليها ولا يعمل بها، بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة.
2: أيضا هذه وردتنا من منفوحة من عبد الله بن سليمان، يقول: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؟ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا. أفيدونا وفقكم الله، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين.
3: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة، فإنها تخرج وتخرج. أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها. وقد أمر الله جل وعلا ببقاء في البيت ونهى عن إخراجها. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدودها فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الآية الكريمة في الرجعيات، لأن هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا فإن هذه لا يرجى فيها حدوث الأمر وأن يبدو له مراجعتها، لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت. فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله رجعتها، هذا نفس العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت ولا يخرجها ولا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها، بل يساعدوا، بل عليه من يساعد على بقائها في البيت بهذه الآية الكريمة: لا يخرجون بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأتي بفاحشة، فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة. وينبغي لها أيضا كما قال جماعة العلماء أن تتحسن له وأن تزيل له وأن تعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاق تسلك إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي. فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها يوافق على ذلك، وعليها هي أن تبقى أيضا في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة. هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان غالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
4: لكن بقاء في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟
3: غير متحجبة،
4: غير متحجبة،
3: بل تكشف وجهها وتلبس ملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، فلا تزال في زوجة حتى تخرج من العدة.
4: نعم.
3: وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها.
4: نعم. أحسنتم. هذه رسالة المرسل محمد ماجد سليمان، يقول في رسالة السؤال حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم 22 فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: هذه مسألة مما قامت الأدلة الصحيحة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر. هذه هي الوطية المعروفة، وقالها الوطية الصغرى فهي محرمة، هذه مسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر، وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة هو محرم ومنكر، ومنه قال عامة أهل العلم وجمهورهم للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمة الله عليهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن في أرض في أعجازهن. ويروى عنه عليه السلام قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهي كما دلت عليه الحديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث هو قبل. أما الدبر فليس محل الحرث، ولكنه محل غير محل غائط، فليس محل الحرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل ولادة، محل بذر يطاؤها فيه، تحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئا انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد. فالزوج القبول هو محل الحرث وليس الدور، الدور محل القدر محل النجاسة، والفرج والقبول هو محل الحرث. وفي الحديث الآخر مقبلات لما قالت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كالولد أحول، أكذبهم الله وأنزل قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثا ما شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صمام واحد، إذا كان في صمام واحد يعني في القبر في الصمام يعني محل الحرث. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها تدل على تحريم الوطء في الدبر. أما ما يروى عن ابن عمر أنه أجازه فهو غلط على ابن عمر، الصواب أنه لا يثبت عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون إلى الدبر وهي مثلا على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه. فغلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما يأتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها. هذا هو الذي أراده ابن عمر وغيره من نقل عنها ذلك. ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجاز صريحا وتوهم وغلط في هذا، فقوله مردود وباطل لا يثبت إليه، لأنه مصادم للآية الكريمة ومصادم للأحاديث الصحيحة، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فهو واجب الاطراح واجب الترك، ولا يلزم يعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما لا يجوز يعرض به ما قاله الله عز وجل. فالله قال لسان حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، فالحرف هو محله القبول فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال لا ينظر الله رجل أتى رجل امرأة في دبرها، ونرى عنه عليه السلام وقال ملعون ما أتى امرأة في دبرها. وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمر بسند جيد موقوفه ومرفوع أن سئل عن وطئ الدبر فقال الوطئ في الصورة. فالحاصل أنه محرض بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمر أو زيد بن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يفوت عن مالك إباحته فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمتسبين إليه. أما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطئ في الدبر، وهكذا محفوظ عن ابن عمر هو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى من دبرها في قبولها، فظنوا أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبول نفسه في الفرج نفسه لا في الدبر الذي هو محل قدر. هذا هو الحق، وهذا وهو كالإجماع من العلم. وكلام الذي هذا عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل هو منكر وباطل.
4: هذه رسالة وردت من المستمع محمد أحمد محمد الشمراني بلاد شمران باشوت، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وبعد، فأبعث لكم برسالة هذه أرجو من الله ثم منكم عرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. نقول لك محمد الآن يجيب على رسالتك الشيخ عبد العزيز بن باز. والسؤال الأول، لقد دار نقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟
3: إذا كان الإنسان ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ونية سلامة الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه

0: ضيعها شغلا بالرئاسة فقد أشبه فرعون، وإن ضيعها شغلا بالوزارة والوظيفة فقد شابه هامان وزير فرعون، وإن ضيعها شغلا بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به وبدار الأرض بسبب استكباره عن الحق واشتغاله بالشهوات، وإن تركها تشاغلا بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف شاجر أهل مكة فيكون كافرا محفرا مع هؤلاء كفرة نسأل الله العافية. فالحاصل أن تركها كفر فلا تقرأ، إذا أسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء، هذا هو الصواب، ليس عليه قضاؤها ولا قضاء غيرها كالصوم وغيره، إذا تاب بعد ذلك فإن التوبة تجيب ما قبلها والإسلام يهدي ما كان قبله، كما قال الله سبحانه قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتائب من تركه الصلاة ليس عليه قضاء لأنه أسلم من جديد، هذا هو الصواب. نعم.
1: أيضا يقول في رسالته نلاحظ فضيلة الشيخ أن بعض الناس وبالذات طلاب المدارس يحلف بالنجاح فيقول بنجاحي ويقول بتوفيقي، فهل هي شرك بالله؟ أرشدنا مع التوجيه السليم على القضاء على هذه العادة مع العلم أنها منتشرة مع كثير من الطلاب وفقكم الله.
0: الحج بغير الله من المنكرات والمحرمات الشركية، وقد أوضح النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان الناس أولا يحلفون بآبائهم، ففي العرب تحلف بآبائها وأمهاتها، فأنكر النبي ذلك بعد ذلك وأدرك بعض الصحابة في ركبهم يحلفون بآبائهم فنهاهم، قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله لو أنتم صادقون، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فمن حلف بالأمانة فليس منا. ولما قال سعد يا رسول الله إني حلفت فقلت في يميني واللات والعزى، فقال له قل لا إله إلا الله وقل عيسك سبع مرات، وفي بعض الرواية أعوذ بالله من الشيطان. المقصود أن الحلف بغير الله منكر ومن المحرمات الشركية، فلا يجوز يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرف فلان، كل هذه منكرات ومحرمات شركية ليس لأحد يتعاطاها أبدا، ومن فعل شيء من هذا فعليه الجدار بالتوبة، من المحرمات الشركية من الشرك الأصغر يعني، وقد يكون الشرك الأكبر إذا قام بقلبه تعظيم المحلوف وأنه يعظمه كما يعظم الله أو أنه يعتقد فيه شيء من العبادة والسر، هذا يكون الشرك الأكبر نسأل الله العافية. أما إذا جرى على لسانه من غير قصد ولكنها عادة فهذا من الشرك الأصغر، فينبغي الحذر من هذا ولا يحيى في أبيه ولا بأمه ولا بنجاحه ولا بتوفيقه ولا بغير ذلك. أما إذا كان قال بتوفيقي يعني بتوفيق الله لي قصد بتوفيق الله، هذا شيء آخر، سأنجح بتوفيق الله أو كذا، أما بتوفيقي يقصد بتوفيقي هل الحلف بذلك، هذا لا يجوز بل هو من المحرمات الشركية. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يحذر ورضات اللسان، فإن ورضات اللسان كثيرة وخطيرة، وهذا منها الحلف بغير الله من ورضات اللسان ومن آفات اللسان، فليحذر ذلك ويفعل الحذر، وإذا رأى من يفعله أنكر ينكر عليه ويعلمه وينصحه ويقول له إن هذا لا يجوز وأنه واجب يحلف بالله وحده سبحانه وتعالى.
1: آخر رسالة معنا وردتنا من المستمع وسيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهر أو زاهد الفيفي، يقول إني قد بنيت مسجد في أحد الحارات من الخشب وقد نقلت إلى حارة أخرى ولم يبقى أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا من نقله شيء من الذنب؟ أفيدونا وفقكم الله.
0: إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، حارة قديمة إلى حارة جديدة، ولم يقف الحارة أحد يصلي في المسجد، فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا معنى من نقله ونقل أخشابه وأدواته إلى المسجد الجديد، ثم يباع محله يباع ويصرف الثمن في تعمير المسجد الجديد أو في تعمير مسجد آخر، لأن بقاءه حين تعطيل بلا فائدة. إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة من مكان إلى مكان وبقي مساجد الحارة خالية ليس فيها أحد يصلي فيها، فإنها تهدم وتنقل أدواتها للمساجد الأخرى للعمارة، أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى، هذا هو الواجب ولا تعطل أبدا.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله سليمان من منفوحة ومحمد ماجد سليمان ومحمد أحمد محمد الشمراني ببلاد شمران باشوت وأسامة محمد أحمد عسيري و

علي احمد زاهد الفيفي. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه واللفتة والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه، والى ان نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في حجرتها، وأنها عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا. هذا هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا وهو عمها من الرضاعة دخل علي تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذا الموقف فيه عدة فوائد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في يوم عند عائشة في حجرتها، نتعلم منه قرب حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، حتى إنها عائشة عندما سمعت الرجل الذي يستأذن وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذنت حفصة له، سمعته. فقرب الحجرات يدل على بساطة العيش وجمال العيش الذي يستطيعه الرجل، بيت واحد يجمع الجميع، هذا فضل من الله. يستطيع أكثر، كل في بيت مستقل، فالحمد لله. إنما بالاستطاعة من الرجل، وأيضا قناعة المرأة. هنا نتعلم قناعة المرأة. نعم، من حقها حال مقدرة الرجل أن تطلب الذي متعارف فيه، مثل اليوم ولله الحمد أكثر الرجال يقتدرون على شقة، اللي يستطيع بيت، اللي يستطيع، فهذا من حقهم ومن خصوصيتهم. لكن أتكلم عن بعض الأحوال، بعض الناس، بعض الذين قد لا يجدون، والمرأة تعرف هذا في زوجها وفي دخله ومصاريفه. فهنا لابد أن تجتمع القناعة، والقناعة ليست آتية من فقط فكر الإنسان، لا، قناعة حتى شرعية. هؤلاء قدوتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. في الحديث جاء يستأذن، فاستغربت عائشة أنه يدخل عمها، عندما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، فاستغربت فسألته: يعني لو عمي فلان حي يدخل علي وأنا يعني امرأة أتحجب عن الكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهنا ملحظ جميل، الرضاعة والولادة. الولادة أشقاء الإنسان من أم واحدة، من أب واحد، لكن الرضاعة أن ترضعه امرأة أخرى. هنا في حث أولا على أن النساء يتساعدن في الرضاعة. النساء صحتهن تختلف بعد الحمل والولادة، ومع أحيانا بعض الأمور التي تعتري المرأة، فعلى النساء أن يتساعدن في موضوع الرضاعة، حتى
تجتمع القلوب وتجتمع البيوت بهذه الرضاعة. أيضا على المرأة أحيانا أن تبادر لقريبتها أو لمن تعرفها ممن تحتاج أن ترضع، ولكن أيضا مع هذا عليهم أن يعرفوا مثل ما قال العلماء عدد الرضعات المحرمات وكيفيتها، فيرضع حتى يشبع، يرضع حتى يشبع 5 رضعات. هنا يدخل ويكون ابنا لها من الرضاعة وأخ لبناتها ولإخوانها وما يكون من أخوان الأم، فهم أخواله وخالاته وأخواته وأخوات أمه من الرضاعة يكون خالاته. هنا مقام يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لها شأن عظيم في الإسلام ولها مكانة، حيث أنها تأخذ ما يأخذه النسب من أيش، من الكشف، يقابلهن، يسلم عليهن، يجلس معهن، يدخل عليها، يستأذنها سواء في محرمها أو غير موجود. لماذا؟ لأنها أصبحت حراما عليه، حراما عليه. هذه الحرمة هل تكون مطلقة في كل شيء مثلها مثل الولادة؟ نقول لا، فهي لا تدخل في الإرث، فالإرث لا تدخل فيه، وإنما يعني تدخل في النظر، في الخلوة، في السفر. أما باقي أحكام المواريث ووجوب الإنفاق و يعني مثلا الشهادة والعقل وأشياء أخرى في أحكام الشريعة الإسلامية وإسقاط القصاص مثلا، هذه لا تدخل فيها. هنا هذا الموقف يبين لنا حرص عائشة على العلم والتعلم، وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلمهن كل شيء، حرص عائشة رضي الله على نقل العلم، على نقل ما يكون في بيت النبوة لنتعلم منه، مشروعية زيارة أقارب النساء لبيوتهم وسلام عليهم، وأن يأذن للزوج لزوجته أنها يعني تستقبل من تحب من أهلها ومن أقاربها حتى لو من رضاعتها. النساء فيما بينهن قريبات من بعض، البيت بسيط، كل هذه الأمور تعلمنا في حياتنا أن يكون الإنسان ينظر للآخرة، لفضل الله، لأجر الله، ولا ينظر لبعض الأمور الدنيوية التي قد تعيقه في أمور الدنيا وتسبب له ضيقا وتعبا ونكدا بأمور قد يخرج منها، وتكون القناعة والزهد مصدر راحة وأمان واطمئنان، كيف وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أمهات المؤمنين. هذا موقف عظيم داخل بيت النبوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا إليه ويعمل به وينفع به الجميع. وإلى موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ، بماذا يجب أن يودع به رمضان حفظكم الله؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرع الله سبحانه وتعالى لعباده عند انتهاء رمضان عبادات، منها التكبير ليلة العيد. إذا ثبت دخول الشهر فإنه قد انتهى الصوم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيسن التكبير من حين ثبوت دخول شهر شوال ليلة العيد، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء ثلث التكبير فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والخروج إلى صلاة العيد، وأما النساء فلا تشعر بذلك، وإنما تقولها وإنما تكبر سرا. ومما شرع الله سبحانه وتعالى عند انتهاء شهر الصيام زكاة الفطر، فقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر أداء قبل خروج الناس إلى الصلاة. وإنما ذكر الشعير مع التمر لأنه كان غالب قوتهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرجها صاع من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. وعلى هذا فإذا أخرجت زكاة الفطر من الرز لمن كانوا يقتاتون الرز، أو من الذرة لمن كانوا يقتاتون الذرة، أو من غيرها من الأطعمة، فإنها جائزة وتكون صاعا. ويجب أن يخرجها الإنسان قبل صلاة العيد، وأفضل وقت أن تكون صباح العيد قبل الصلاة. ومن أداها بعد الصلاة فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، كما لو لم يعلم بالعيد إلا كما لو لم يعلم بالعيد إلا متأخرا ولم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة فيخرجها بعد الصلاة، وكما لو كان معتمدا على غيره أن يخرجها ولم يخرجها الغير فكذلك يخرجها الإنسان بعد الصلاة، وكما لو نسي أن يخرجها فإنه يخرجها بعد الصلاة. أما إذا تعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر، لحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، يعني في 29 و30. فتقديمها على صباح العيد من باب الجواز. ومما يشرع عند إتمام صيام رمضان صلاة العيد، يخرج المسلمون إلى مصلى العيد خارج البلد خاشعين لله عز وجل، فرحين بما من الله به عليهم من إتمام الصيام، وتصلى العيد ركعتين، يقرأ في الأولى سبح، في الثانية الغاشية، أو يقرأ في الأولى اقتربت قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. وينبغي للإمام أن يؤخر في صلاة عيد الفطر، يتسع الوقت لمن أراد أن يؤدي زكاة الفطر، وأن يعجل في صلاة عيد الأضحى ليتسع الوقت لذبح الأضاحي. ومما يشرع عند استكمال شهر رمضان أن الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى صلاة العيد فإنه يأكل تمرات قبل أن يخرج، ويأكلهن وترا، يعني يأكل 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 حسب ما يشتهي، المهم أن تكون وترا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ويجوز في يوم العيد أن يهنئ الناس بعضهم بعضا في العيد، مثل تقبل الله منا ومنك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وما أشبه هذا. وقد اعتاد بعض الناس في يوم العيد أن يخرجوا إلى المقابر، ويقول بعضهم إننا نخرج لمعايدة موتانا، وهذا غلط، هذا ليس بمشروع، لأن زيارة القبور مشروعة كل وقت. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج في يوم العيد من أجل تقديم التهاني للأموات. ومما يشرع في يوم العيد أن يلبس الإنسان أجمل ثيابه وأحسنها، لأنه يوم فرح وسرور. لكن المرأة لا تلبس من الثياب شيئا جميلا تخرج به إلى السوق، لأن خروجها إلى السوق بالثياب الجميلة سبب للفتنة، وهو أمر منهي عنه. واستحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد قبل أن يخرج، والله أعلم. نعم،
4: جزاكم الله خيرا.
0: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
5: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بسم الله.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

الواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: قابل إنهم كانوا
1: وارفع نداءك في جلال وشكر.
0: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: هم أظلم وأطغى والمؤتف

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المواطن التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال فيها الدعاء في الحج خمسة: 1- على الصفا والمروة في السعي، 2- عند الصخرات أسفل الجبل في عرفة، 3- عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر في مزدلفة، 4- عند الجمرة الصغرى بعد رميها في أيام التشريق، 5- عند الجمرة الوسطى بعد رميها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج يشفع في 400 من أهل بيت، أو قال من أهل بيته، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره، فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهلما نستأنف العمل. فذكر الحديث. رواه البيهقي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عمران ابن عيينة عن عطاء ابن السائب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولفظهما قال: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي، وقدم ابن خزيمة الغازي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أبو القاسم الأصبهاني. وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. رواه الطبراني في الأوسط أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها الكرام في سلوى القلوب، في حديث متصل نبحث فيه عن تسلية للقلوب التي توجعت كثيرا في هذه الحياة، للقلوب التي تبحث عن أمان وسكينة واطمئنان. في هذه الحلقة دعونا نقف بذهول وتأمل أمام هذا النص العظيم، دعونا نتأمل حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمات إذا وصلت إلى القلب استقرت فيه دون استئذان. هذا الحديث النبوي العظيم لو تدبرناه حق التدبر لسكنت قلوبنا وزالت أحزاننا وذابت آلامنا كما يذوب الضباب أمام شمس اليقين. هذا الحديث رسالة لكل مكلوم، سلوى لكل قلب متعب، وعزاء لكل نفس متوجعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث لا يراد له أن يحفظ في الذهن فقط، بل أن يغرس في القلب غرسا عميقا. إنه يأتي ليقطع عليك طريق الوهم، ويخبرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما القلق ولما الخوف ولما كل هذه المعارك الداخلية التي نديرها في قلوبنا ليلا ونهارا؟ تأمل، لو اجتمعت الأمة كلها بقوتها ونفوذها ومكانتها وحيلتها لم تملك أن تقدم لك نعمة إن لم يكتبها الله لك. هنا تسقط رهبة الناس من القلب، وهنا تتحرر الروح، فالرزق والنفع والعطاء ليست في أيدي الخلق وإنما في يد الخالق وحده. كم نخاف من الضرر، من كلمة، من موقف، من خذلان، من تدبير خفي لا نراه. يأتي هذا الحديث ليخبرك أن كل ذلك لا يتجاوز قدر الله ولا يتعدى ما كتبه الله عليك. فما أراده الله وقع، وما لم يرده لن تجلبه كيد الدنيا كلها. أي سلوى أعظم من هذه، وأي أمان أعمق من هذا اليقين. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الجملة لو وعاها القلب لاستراح راحة طويلة. رفعت الأقلام فلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا بما شاء الله. وجفت الصحف، هنا يهدأ القلب ويتعلم الإنسان أن يعيش الحاضر دون رعب من الغد، ودون خوف من حدث قادم، من شجن لم يأتي أوانه. هذا الحديث يربي في القلب سلوى عظيمة، لأنه ينقلك من منطقة السخط إلى منطقة الرضا. فإذا تأخر الرزق لا تتهم نفسك ولا تحقد على الناس، وإذا فاتتك فرصة لا تغرق في اللوم والحسرة، بل قل بقلب هادئ: قدر الله وما شاء فعل. من فهم هذا الحديث عاش أخف قلبا وأقوى روحا وأهدأ نفسا، لا يراقب الناس بقلق ولا يخاف المكر الزائف، يعمل ويجتهد ويتوكل، ثم يسلم القلب لمن بيده القلوب والأقدار. فإذا توجع قلبك يوما وتكاثرت عليك الهموم والأحزان، فاذكر أن الأقلام قد جفت، وأن ما كتب سيكون، وأن ما لم يكتب لن يكون. وعندها تستريح القلوب وتسكن الأرواح وتشرق الحياة بأنوار الرضا والتسليم، فيردد المؤمن الواثق بالله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاله.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متجدد في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم استكمال لما بدأناه في موضوع الصبر. سبق أن ذكرنا أن الصبر ذكر في القرآن في 94 موضعا بتصاريف من الخطاب عديدة تدل بمجموعها على وجوبه، منها الأمر به، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وثانيها النهي عن ضده، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم. وثالثها الأمر بالاستعانة به، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ورابعها الثناء على أهله كقوله جل وعلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وخامسها إجابه محبته لهم كقوله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وسادسها إجابه معيته لهم، قال الله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، قال سبحانه: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به وعد عليه جزيل الأجر. والتحقيق أن الصبر تجري عليه أحكام التكليف الخمسة، فتارة يكون الصبر واجبا كالصبر على الواجبات، والصبر عن المحرمات، والصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وفقد الأنفس والأموال وغيرها. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الصبر واجب باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب، وتارة يكون مندوبا كالصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات، فهذا صبر مندوب مستحب، وتارة يكون محرما كالصبر على المحرمات، وذلك كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، أو يصبر على ما يهلكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل. وكذلك من جرح جراحة شديدة فيمتنع عن التداوي بحجة الصبر، فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. وهكذا صبر أهل الفجور والمعاصي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى والمشقات، ويدخل في ذلك صبر الكافرين على كفرهم. وتارة يكون مكروها كمن يصبر عن الطعام والشراب حتى يتأذى بذلك ويتضرر منه، وكمن يصبر على فعل المكروهات أو على ترك المستحبات. وتارة يكون الصبر مباحا، وهو كل صبر على الأفعال المستوية بالطرفين التي خيرها وشرها سواء. وبالجملة فالصبر على الواجب واجب، والصبر عن المحرم واجب، والصبر على المحرم حرام، والصبر على ترك الواجب محرم، والصبر عن المكروه مستحب، والصبر على فعل المكروه مكروه، والصبر على ترك المستحب مكروه، والصبر على المباح مباح. شروط الصبر أيها الإخوة لا بد من توافرها حتى يؤجر عليها العبد. الشرط الأول الإخلاص، فالصبر يشترك فيه الناس جميعا، ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو الدافع عليه. فالصبر المحمود في القرآن والسنة هو ما كان لله تعالى، قال الله جل وعلا: ولربك فاصبر، وقال سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا هو مقام الإخلاص الذي تنتفي عنده حظوظ النفس وتزول به شوائب الرياء. الشرط الثاني عدم شكوى الله إلى عباده، فإنها تنافي الصبر وتخرج العبد إلى السخط والجزع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. وقد قيل: وإذا بليت بعسرة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أحسن. لا تشكون إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والشرط الثالث أن يكون الصبر في أوانه، فالصبر المحمود المأجور عليه صاحبه وما كان في أوانه، أما إذا فات الأوان فلا جدوى منه. وهذا ما حكاه الله جل وعلا عن صبر أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال سبحانه وتعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الطريق إلى تحقيق الصبر أيها الإخوة والتحلي به يتأتى بأمور: أولها أن يتذكر الإنسان أن الله قد ارتضى له هذا الأمر واختاره له، وأن العبودية الحق تقتضي أن يرضى بما رضي الله به، فلا يتبرم ولا يتسخط ولا يندب حظه ولا يشكو ربه ولا يجزع مما قدره الله عليه. ثانيا أن يتذكر العبد أن الذي ابتلاه بهذا هو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين، فهو أرحم به من نفسه. الثالث أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. الرابع التذكر جيدا بأن هذه الأمور المكروهات التي تقع إنما بسبب الذنوب والتقصير، والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خامسها أن يشهد حق الله عليه في هذه المصيبة هو الصبر، فحق الله علينا في البلية والمصيبة هو الصبر، فنحن مأمورون بأداء هذا الحق لله. وإذا كان الله تعالى قد قدر المصيبة وأمر بالصبر فقد وعد على الصبر بحسن الجزاء وأحسن العطاء، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سادسها أن يعلم الإنسان أن هذه قضية مقدرة ثابتة لا بد من وقوعها، وأن الله عز وجل قد كتب ما للإنسان وهو في بطن أمه حينما بعث الله إليه الملك، فأمره بأربع كلمات بكتب أجله ورزقه وعمله: وشقي أم سعيد. فهذه الأمور قد كتبت عليه، والعاقل لا يجزع من أمر قد فرغ منه، فما قدره الله جل وعلا عليه لا بد من وقوعه وتحققه، ولو اجتمع الخلق جميعا على دفعه لا يمكن أن يدفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس مرفوعا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. سابعها أن يتذكر أن الجزاء كما أنه لا يرد الفائت فإنه يسر الشامت، وقد قال بعض العقلاء لبنيه ينصحهم: إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم وسوء الظن بالرب وشماتة للعدو. فإذا علم العاقل ذلك دعاه إلى الصبر والرضا بالمقدور. ثامنها أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لا يحصل بدونه. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح يرضاه، وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة
2: أعمال القلوب قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن ماذا يعني الإسلام، ونحن نتحدث في هذه الحلقات عن المحاسن. وقبل أن نتحدث عن هذه المحاسن كلها التي جاءت بها الشريعة وجاء بها هذا الدين العظيم من التعاملات والأخلاق والأوامر والنواهي وغيرها من هذه التعاليم لهذا الدين السمح العظيم، نريد أن نتحدث عن الإسلام وما الفرق بينه وبين الإيمان. وسنتحدث إن شاء الله عن أركان الدين عموما، وأن الإسلام هو أحد هذه الأركان. لكن دعنا نبدأ الحديث بماذا يعني الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله شيخ وائل، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في هذا البرنامج المهم في إظهار محاسن الإسلام وإبرازها، وكيف أن الإسلام محاسن كله، وأنه دين الله وهدايته للبشرية أجمعين. سؤالك الآن فيما يتعلق بالإسلام، وماذا يعني الإسلام؟ الإسلام الحقيقة يعني الاستسلام لله رب العالمين، وهذا الكلام مأخوذ من معناه، لأن كلمة أسلم معناها استسلم لله تبارك وتعالى. وسواء قلنا بأن الإسلام هو مصدر أسلم أو أنه اسم مرتجل لهذا الدين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه أجمعين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان الأمر، فالإسلام يعني الاستسلام لله تعالى والانقياد له والخضوع لأوامره والتسليم بحكمه وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. الإسلام إذا أردنا أن ننظر إليه يمكن أن نأخذ نموذجا تطبيقيا مصغرا من الصحابة رضي الله عليهم.
2: للمعنى
3: كيف ماذا يعني الإسلام؟ قل ماذا صنع الصحابة؟ الصحابة كان لهم رغبات، هم أحد السكان الجزيرة العربية، هم من كانوا يعيشون بين عبادة الأصنام،
2: عاشوا في فترة الجاهلية.
3: في فترة الجاهلية كان لهم من العادات التي أنا أعدها إصرا شديدا، العادة، البيئة، التصورات السابقة، الأعراف التي كانت بين الناس، المعتقدات التي سادت في نفوسهم وشبوا وترعرعوا عليها، كل هذه آثار كيف تخلص منها الصحابة واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وكان إذا قال الله لهم أمرا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى في أمره في نهيه، حتى وإن لم تعرف الحكمة، وإن لم تعرف يعني. كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فهموا أو لم يفهموا،
2: عرفوا المقصد أم لم يعرفوا،
3: حتى ذكر بعض العلماء قال أنهم كانوا يكذبون بصرهم ويعني يصدقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندما خزيمة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تشهد أنت كنت غير حاضر؟ قال أصدقك في خبر السماء فلا أصدقك في خبر الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء الكفار قريش يريدون أن يعطوه ما توقعوا أنه يمكن أن يهتز إيمانه أو يتراجع يقينه أو يقل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لأصدقه في خبر السماء فلا أصدقه في خبر الأرض. وهكذا سلم الصحابة رضوان الله عليهم قيادهم للإسلام. قال لهم الإسلام: اتركوا عبادة الأصنام، وهذه آلهة. وتصور يعني شخص ينظر إلى شيء على أنه إله ثم فجأة يراه حجرا أو تمرا أو شيئا آخر، تسليما للإسلام لا استجابة لواقع عاشه ولا استجابة لتصور عشعش في ذهنه ولا استجابة لبيئة تعيش هذا الأمر كله، وإنما سلم نفسه للإسلام حين قال له اترك الأصنام ترك، حين قال له لا تقع في الزنا لم يقع، حين قال له لا تشرب الخمر لم يشرب الخمر، حين قال له دع زوجتك إن كانت كافرة، الله تعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تركوا من كانت كافرة. يعني استجابوا لأمر الله فسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى. ورأينا الرجال والنساء على حد سواء، كان يعني انظر إلى البطولة، أم عمار تقتل وهي تأبى أن ترجع عن دينها لأنها سلمت نفسها لله تبارك وتعالى ورفضت أن تستجيب للضغوط ولو كان فيها الموت، وياسر نفسه يموت دفاعا عن الدين، ما كان هو ما فعل شيئا، أسلم لله رب العالمين. لما أسلم قياده لله لم يستجب لضغوط كفار قريش فمات بسبب ذلك. خباب بن أرت كيف يعني كان يطفأ في على ظهره الأسياخ المحمية ومع ذلك لم يخنع ولم يخضع ولم يستجب. بلال بن رباح كيف كان يعني في البطحاء شدة الحر وتوضع عليه الحجارة وسلم نفسه وترك كل ما كان عليه من العيشة الطيبة، لا نقول رفاهية لأنه كان عبد يعني، لكن عيشة طيبة بعيدا عن الابتلاء بعيدا عن الأذى بعيدا. فلما سلموا قيادهم تركوا كل ما عندهم من تصورات، وتركوا كل ما عندهم من معتقدات، وتركوا كل ما سيطر عليهم من أعراف البيئة ومن أعراف المجتمع، وسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى واستجابوا لأمر الله. هذا الأمر يتجسد في موقف كان لهم حينما أنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة أن يحاسبنا الله على ما نبدي وعلى ما نخفي، أمر صعب
2: لأنهم بشر يعني في الأول.
3: طبعا نحن في أنفسنا أحيانا نتحدث بأشياء لو ظهرت للمحاكم لحكمت بقطع الرقاب، ولكن الله سترنا بذلك السر الذي في النفوس. يعني إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم.
2: أي هذا أتى بعدين.
3: أي بعدين أي في فشق عليهم كيف يحاسبون الله. قال فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال: يا رسول الله قد كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة، ولكن أن يحاسبنا الله يعني أمر صعب على النفوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال: فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، بمعنى أصبحت سلسة على ألسنتهم، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. تحاسبون على ما في نفوسنا، أنت الإله الخالق، أنت الذي تحاسب ولا نحاسبك، أنت الذي تأمر ولا نأمر، أنت الذي تنهى ولا ننهى، سلمنا قيادنا لك يا رب فافعل فينا ما شئت. فأنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المشهد في مسألة سمعنا وأطعنا ولو كان في أمر صعب ولو كان في أمر عسير ولو كان في أمر لو كلفناه لهلكنا. الإنسان أحيانا يخطر في باله أشياء كثيرة جدا، ولكن الله لا يحاسبك عليه ما لم تفعل أو تتكلم، لا أن تعجز عن فعله، لا، لأنك إذا عجزت عن فعله تأثم على ما فيه. نعم، فهذا الاستسلام الذي صنعه الصحابة رضوان الله عليهم وأصبحوا على ذلك النحو من البهاء، على ذلك النحو من الصفاء، على ذلك النحو من الصدق، من الوفاء، من صلة الأرحام، من استقبال الوافد. انظر مثلا كيف سلموا أنفسهم للإسلام واستسلموا لأمر الله عز وجل، فاستطاعت المدينة أن تستقبل الأنصار وأن تجود بأموالها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن عرض على أخيه أن يطلق إحدى زوجتيه، وهذا أمر شرعي. ما يجيش واحد يقول هؤلاء ديوثين ولا لا لا لا لا، وقال أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، لأنه يرى أنه لا زوجة له. فجادوا بأوطانهم وجادوا بأموالهم وجادوا ب يعني حدائقهم، بل جادوا بأنفسهم في غزوة بدر حين تحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. فانظر إلى هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتركوا كل ما كانوا عليه من الظلم، وكل ما كانوا عليه من البغي، وكل ما كانوا عليه من عدم الوفاء، وما كانوا عليه من الغدر، ما كانوا عليه من الكذب، ما كانوا عليه من الخيانة، ما كانوا عليه من شرب الخمر، ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، وهي أكبر إصر، لأن المعتقدات خطيرة. تصورات البيئة أيضا، البيئة تقول ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أجهل، يعني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني عادات وتقاليد أمور، وإذا بهم يصبحون فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أمور عجيبة من الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني أشياء يعني أصبح الإنسان ينظر إليهم وتشرئب عنقه إليهم بعد أن كان ينظر إليهم إلى الأسفل.
2: جميل. قبل أن نختم هذا المحور دكتور، أيضا آية أخرى تتحدث وربما هذا المعنى قريب من معنى الاستسلام لله عز وجل، وفي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم،
3: وهذا ما سيأتي في المحور الذي ذكرته في المحور الآخر، أن العلماء يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالإيمان هنا يعني الإسلام. نعم، الإيمان هنا يعني الإسلام أيضا،
2: أن يكون الإنسان مسلما لأمر الله عز وجل، لا يكون له خيار.
3: نعم، هذه الآية، والآية الأخرى تقول هنا الآية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية الأخرى تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ولذلك كانوا يسلمون مباشرة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها أمر رسول الله، قالوا نعم خلص انتهى. حتى بريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث وكان يتتبعها في شوارع المدينة ويبكي حزنا عليها لأنها لما حررت رفضته وكان ما زال عبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تشفع فسألته، لأنها تعرف إن كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تملك إلا أن تسلم، وإن كانت شفاعة فالشفاعة لها فيها نظر. فسألت فلما علمت أنها شفاعة اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو علمت أنه أمر من رسول الله لما رفضت مغيث ولعادت إليه، ولو كان ذلك على خلاف هواها وعلى خلاف نفسها وعلى خلاف يعني ما ترغب. فالصحابة رضوان الله عليهم جسدوا ما معنى الإسلام، هم التطبيق الواقعي البشري، إذا كنا نقول بأن البشرية ناقصة لكنهم أثبتوا الكمال البشري إن صح التعبير. جميل. أثبتوا الكمال البشري في أن الإسلام هو استسلام لأمر الله، ترك كل ما في النفس من عادات وتقاليد ورغبات وشهوات ومعتقدات وتصورات وبيئة وأهل ومال، يعني هناك قصة سعد عند مع والدته، يعني تضرب عن الطعام تترك الطعام، يعني لا يحسن إليها ولكن لا يقبل أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن أكرمه الله يعني به. ولذلك هذا معنى جسده النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر هنا يكره، لأنه خلاص الإسلام أصبح حياته، أصبح مسألة كراهة، والكراهة قلبية، والقلبية هذه لا تحصل إلا فطرية أو بعد مجاهدة عظيمة حتى يحصل هذا الكره. فالإسلام يعني استسلام لله تبارك وتعالى، ويعني تسليم القياد له، فإذا أمرك الله أتمرت، وإذا نهاك انتهيت، ويصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا.
2: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل قبل أن نكمل الحديثنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بكم وحياكم الله بالمستمعين الكرام. بارك الله فيكم.
2: دكتور، نستكمل حديثنا في هذه الحلقة. تحدثنا في الجزء الأول عن معنى الإسلام، نريد أن نتحدث في الجزء المتبقي من هذه الحلقة عن الفرق بين الإسلام والإيمان.
3: العلماء يعني ذكروا في الفرق بين الإسلام والإيمان كلاما كثيرا، حتى ألف الإمام عز الدين بن عبد السلام كتابا في الفرق بين الإسلام والإيمان. لكن هناك قاعدة أصلها العلماء وذكروها، وهي بسيطة وتفك هذا اللغز وهذا الخلاف بين أهل العلم، وهو أنه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا. يعني إذا ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى معنى آخر، وإذا ذكرت أحدهما دون أن تذكر الآخر فيقولون هنا أنت تذكر الإسلام وأنت تذكر الإيمان. يعني إذا ذكرت الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكرت الإيمان فيدخل فيه الإسلام. إذا نظرنا في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد مثلا، لو أردنا بالتفريق يعني إذا ذكر افترقا، سنجد أن الإسلام يتمثل في الأعمال الظاهرة التي يظهر بها استسلام العبد لله تبارك وتعالى.
2: جميل.
3: فأنت عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه العبارة تدل على أنك استسلمت لله تبارك وتعالى وآمنت بالدين الحق وشهدت أن الله هو إله واحد لا شريك له، وأن محمدا هو الرسول الخاتم، وأنه لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك بإيمانك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع الرسالات وبما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الرسالات الأخرى. نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، من ذكر في القرآن ومن لم يذكر، ومن ذكر في الحديث ومن لم يذكر. فالله تبارك وتعالى ذكر أن هناك من الأنبياء من قصهم في القرآن الكريم، وذكر أن هناك من لم يخصصهم علينا، فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن بمن ذكر أسماءهم، ولعلهم كما يذكر بعض أهل العلم 25 نبيا ذكرهم القرآن، وما عداهم نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. أما بعد ذلك يأتي الصلاة، والصلاة ركن الإسلام الركين، وهو أول الأركان العملية، أول الأركان العملية التي تدل على استسلام العبد لله تبارك وتعالى. وفي الصلاة من الأركان ومن الأعمال ما تدل على فعلا على الاستسلام لله تبارك وتعالى، أنك تقف وقد لا تدري الحكمة من الوقوف، وتركع وقد لا تدري الحكمة من الركوع، وترفع وقد لا تدري الحكمة من الرفع، وتسجد، وهنا السجود أعلى مظاهر العبادة. ولذلك استأنف أبو طالب، روى علي رضي الله عنه أنه قال يعني أنه لن يكون في أعلى من رأسي، استنكف أن يكون بهذا المنظر، ولا يسجد هذا السجود إلا من أسلم قياده لله تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. وهكذا بقية أعمال الصلاة يفعلها الإنسان استسلاما لأمر الله عز وجل، عرف حكمتها ما عرف حكمتها، هي تدل على أن هذا العبد مسلم لله عز وجل. كذلك الزكاة، أن ينخلع الإنسان عن جزء من ماله يدل على أنه سلم أمره لهذه الشريعة، وسلم أمره لما أمر به الله تبارك وتعالى وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك الصوم، وهو انكفاف عن الشهوات جميعها. بعض الأشياء التي تحل الإنسان من المأكل والمشرب ومن الزوجة ومن كثير من الانتصاف من الآخرين، قال يعني فإذا كان يوم صومه فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يتعود الصبر والصيام، والله تعالى قد كافأ على ذلك الأجر العظيم، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الحج، وفيه من الأعمال التي لولا الاستسلام لأمر الله عز وجل ما فعلها الإنسان، يطوف سبعا، لماذا لا تكون ثمانية، ولماذا لا تكون ستة، يقبل حجرا في البيت، لماذا لا يقبل البيت كله؟ لماذا لا يستلم البيت كله ويستلم هذا الحجر بالذات؟ أعمال يصلي هنا، يركع هنا، يرجم هنا، يقف هنا، أمور لا يفعلها إلا من سلم قياده إلا عز وجل، ومن استسلم لأمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والإيمان هنا على القاعدة إذا انفرد يعني الإسلام ويعني الإيمان. نعم،
2: بالمعنيين.
3: نعم، فهذه مظاهر تدل على الاستسلام لله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولذلك انظر هنا كيف افترق الإيمان عن الإسلام. افترق الإيمان، الإسلام عبادات ظاهرة تستطيع أن تحكم بها ظاهرا أيضا على أن هذا الإنسان قد استسلم لأمر الله واستجاب لنداء الله، والإيمان لا تستطيع أن تحكم على الإنسان من خلالها إلا ما ظهر من خلال شعائر الإسلام، لأنه معتقدات: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره. هذه هي أن تفرق بين الإيمان والإسلام، والموضوع كبير يعني يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ذكر في سورة الذاريات ما يدل على ذلك.
2: جميل. دكتور، نريد أن نتحدث عن نقطة أخرى، وهي يعني متعلقة بسياق حديثنا، وهي أن الإسلام أحد أركان الدين بشكل عام بالمفهوم الخاص.
3: نعم، إذا نظرنا إلى الإسلام الآن مع التفريق،
2: أي
3: مع التفريق
2: سنجد لا نتحدث عن الإيمان، إنما نتحدث عن الإسلام.
3: أيوة، لا أقصد مع التفريق بينه وبين الإيمان.
2: أي
3: مع التفريق بينه وبين الإيمان، لأن قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الدين كما يذكر بعض أهل العلم يشمل 4 أركان. الإسلام يمثل أحد الأركان 4 لهذا الدين، واستنبطه بعض أهل العلم من حديث جبريل عليه السلام، ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه.
2: كيف سأل؟ أيوة،
3: كيف يسأل عن شيء وهو يصدقه؟ معنى أنه يعرف. أنت لا تقول لشخص صدقت إلا إذا كنت تعرف الإجابة سلفا. وكان العرب يستقبحون أن يسأل الإنسان عن شيء يعرفه لمجرد التعجيز، بل لا يسأل إلا عن شيء يجهل، وإن كنا نقول السؤال عن شيء يعرف للاختبار وللمذاكرة لا شيء فيه، وإنما المستقبح إنما هو الإلغاز. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إنما الإلغاز عيب يجتنب، فاجتنبها والتزم حسن الأدب. سؤال لمجرد الإلغاز. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كان الإسلام يمثل الأعمال الظاهرة التي تبين استجابة الإنسان لأمر الله عز وجل، والإيمان المفترض أنه يسبق تلك المظاهر،
2: أي
3: يفترض أنه يسبق لأنه يكون بالقلب، عقيدة والعمل بدون عقيدة سابقة لا قيمة لها، يعني عمل أجوف، يعني وجد منه ظاهر، ولذلك العلماء يحكمون ببطلانه ولا يرتبون عليه شيئا. لو أن شخصا مثلا كافرا صلى فلا قيمة لقيامه ولا لركوعه ولا لسجوده،
2: لأنه لم يؤمن سابقا،
3: لأنه ما في إيمان سابق، يعني لمن يصلي وعلى شريعة من يصلي. نعم. فبعد ذلك الإحسان، ولذلك الإحسان أمر الله تبارك وتعالى به في كثير من الأمور. هنا وضحه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا بهذا المعنى الدقيق معناها المراقبة لله عز وجل، معناها أن يكون الله معك في سرك وعلانيتك في جميع تعاملاتك، لأنك تعبده مع المراقبة، وأنت تعلم أنه يراك وهو معكم أينما كنتم، تعلم أنه معك ويراك ولا يخفى عليه خافية. طبعا الإحسان بالمعنى العام ورد في القرآن الكريم كثيرا، لكن بالمعنى العام وهو يحمل معنى المراقبة، لأن الله تعالى عندما يقول بالوالدين إحسانا، لا يمكن أن تحسن إلى الوالدين وأن تعطيهما حقهم
2: أمام الناس
3: إحسان أمام الناس فقط ثم في الـ أو أمام الأبوين أيضا ثم بعيدا لا لا لا, لا تحسن، بل بل ينبغي أن تستحضر معك المعنى العام للإحسان، وهو أن تعبد الله في استجابتك لأمره في بر الوالدين كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2: هذا المفهوم دكتور ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل
3: كثير، وقولوا للناس حسنا وبالوالدين إحسانا، يعني في هناك في الحديث قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لكن بمعنى هناك الإتقان، هناك حقيقة عندما ننظر للتفريق الدقيق، إنما أنا ما الذي سيجعلني أحسن هنا وأتقن هنا وأعطي الوالدين حقهما إن لم يكن هناك في قلبي مراقبة لله عز وجل، وأنا أتعامل مع ربي على أنه يراني، على أنه يراني. هذا الركن الثالث من أركان الدين. الركن الرابع من أركان الدين التي يذكرها العلماء ما يتعلق بأشراط الساعة، ما يتعلق بأشراط الساعة، وهذا باب عظيم يجب على المسلمين أن يهتموا به، ولكن في إطار قاعدة مهمة جدا.
2: ألا وهي؟
3: هذه القاعدة أشراط الساعة يجب الإيمان بها. رقم واحد. رقم واحد يجب الإيمان بها. الرقم اثنين هذا منهج. رقم اثنين لا يجب عليك أن تتطلبها.
2: أن تتطلبها.
3: تدور بعدها. بعض الناس يروح يدور بعد علامة الساعة. لا لا لا يجب عليك، بل لا يجوز لك أن تتطلبها. متى ما حصلت يجب عليك الإيمان بها، ويجب عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع تلك العلامات إذا حدثت،
2: وأيضا ألا تنزل الأحداث على هذه العلامات.
3: الإسراف هذه مصيبة ابتلينا بها، الإسراف في التنزيل، ولذلك تجد، وهذا يؤدي بنا إلى أمر خطير الآن، كثير من الناس بدأوا لا يعني ربما يعني لا يصدقون بعض المنزلين وإن كانوا مشايخ، لأنهم أساءوا إلى أنفسهم حين استعجلوا في التنزيل. أشراط الساعة يجب الإيمان بها، لا يجب علينا، بل لا يجوز لنا أن نتطلبها، يجب علينا أن نتعلم فقه التعامل معها إن وقعت. أيضا لا يجوز لنا أن نتسرع وأن نتوسع وأن نسرف في تنزيل الحديث على بعض الوقائع، نترك الأمر حتى يقع ويكون مثل الشمس، حينها نقول هذه العلامة قد وقعت، ما فقه هذه العلامة؟ أن نكون نعرف ما فقه هذه العلامة. طيب ما واجبنا نحوها؟ أن نؤمن بها
2: الإمام بها
3: سلفا وبعد الوقوع أن نؤمن، لكن أن نتطلبها وأن نبحث عنها وأن نلوي أعناق النصوص لتنزيلها على الوقائع التي تحدث دون أن تكون يعني قد وضحت لمجرد الظنون ولمجرد بعض الأمور. الإسلام غني عن مثل هذه الأشياء، ولو كان فيها بعض الناس يظن أنه إن فعل مثل هذه الأشياء قرب الناس إلى الله وخوفهم من أمور كثيرة، ولكنه يسيء إلى الإسلام، بل ويسيء إلى نفسه، بل ويسيء إلى العلماء بشكل عام، لأنهم يصبحون لا يثقون في عالم ولا يلقون بالا لمتكلم.
2: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليه، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين.
7: ستلوح بيارق أفراح،
8: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
9: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
10: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن. ولكل صابر على مصائب الحياة.
7: حياتك تشرق بالسلوى
10: سلوى القلوب.
8: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
7: وتزيد بإيمانك قدرا.
10: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
7: سلوى القلوب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى هنالك يعني لما رأى زكريا عليه السلام المعجزات التي عند مريم علم أن القادر على الإتيان بهذه الأشياء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر، فهنالك دعا زكريا ربه، دخل المحراب في جوف الليل ودعا ربه قال رب هب لي من لدنك يعني من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع الدعاء، يعني سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. وزكريا عليه السلام ومريم، أولا عيسى ابن مريم بينه وبين سليمان ابن داود، يرجع إلى سليمان ابن داود، بينه وبين سليمان ابن داود من الآباء قريب من 25 أب، هو يرجع عيسى ابن مريم ابن بنت عمران إلى الأب الرابع أو الخامس والعشرون هو سليمان عليهم السلام. وولد عيسى عليه السلام في بيت لحم، ثم هاجرت به مريم إلى المقدس لأجل أن يخدم، خرجت من بيت لحم إلى المقدس. كذلك زكريا عاش في هذه المنطقة القدس وبيت لحم. وزكريا عليه السلام بينه وبين سليمان كذلك قريب من 20 من الآباء، ابنه يحيى عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة، الملائكة هنا المراد به جبريل، وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب قلنا غرفة في المسجد مكان العبادة، تعتبر هذه الغرفة من أفضل من أشرف الغرف، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، يعني بأن الله يبشرك بيحيى، سمي يحيى قال لأن الله سبحانه وتعالى أحيا به عقر أمه، لأن أمه يعني كبيرة كما سيأتي ذكر ذلك، مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى، كلمة من الله هو عيسى ابن مريم. وسمي عيسى ابن مريم كلمة الله لأنه عليه السلام عيسى خلق بكلمة من الله وهي كن. قال وسيدا، أوصاف ليحيى، وسيدا يعني متبوعا، وحصورا يعني ممنوعا من النساء، ونبيا من الصالحين، قالوا أنه صالح لم يعمل بخطيئة. قال رب أنى يكون لي، كيف يكون لي غلام يعني ولد وقد بلغني الكبر، قالوا أنه بلغ 120 سنة، وامرأتي عاقر بلغت قالوا 98 سنة. قال الله سبحانه وتعالى قال كذلك الله، يعني كذلك يعني خلق الغلام منكما، كذلك الله يفعل ما يشاء فلا يعجزه شيء. قال زكريا عليه السلام كأنه خاف أن هذا الصوت ليس من الملائكة، يخاف أنه من الشيطان. قال رب اجعل لي آية حتى يعني أكون مطمئنا أن هذا منك، من الله سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة تدل على أن هذا الأوامر كلها من عند الله سبحانه وتعالى. قال آيتك ألا تكلم الناس، يعني تمنع من الكلام، ألا تكلم الناس، ليس هو يمتنع وإنما يمنع من الكلام، ألا تكلم الناس 3 أيام بلياليهن إلا رمزا، فقط إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح، يعني صل بالعشي والإبكار، بالعشي أواخر النهار والإبكار أوائل النهار. وإذ قالت، أذكر حين قالت الملائكة المراد به جبريل، يا مريم إن الله اصطفاك، اختارك وطهرك، طهرك من مسيس الرجال، واصطفاك على نساء العالمين، يعني على أهل زمانك. يا مريم اقنتي لربك، القنوت هنا بمعنى، القنوت هنا فقط بمعنى الطاعة، اقنتي لربك، أطيعي الله سبحانه وتعالى، واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي مع المصلين. قدم السجود على الركوع، قالوا لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذه قاعدة في اللغة العربية، يعني اركعي واسجدي، فالواو لا تقتضي الترتيب. ذلك يعني المذكور من أمر زكريا ومريم ويحيى، ذلك من أنباء الغيب، أنباء أخبار الغيب، قد غاب عنك يا محمد، هل تعلمها أنت يا محمد؟ لا، نوحيه إليك يا محمد. هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القصص هذه لا يعلمها محمد. وما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم، أقلامهم أي سهامهم، ألقوها في بحر الأردن، ألقوها في بحر الأردن، بحر الأردن هذا هو نهر الأردن أو بحر الأردن. يقول الله سبحانه وتعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصص ليبين أن الله هو الذي أوحى إلى محمد. وما كنت لديهم إذ يختصمون، في كفالة مريم، فلا يمكن أن تعلم هذه القصص أو هذه القصص إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة، واذكر حين قالت الملائكة، الملائكة المراد جبريل هنا، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي عيسى ابن مريم، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، سمي المسيح لأنه لا يمسح بيده صاحب عاهة إلا شفي. الله سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم، فنسب عيسى إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، بلا أب، إذ العادة أن الرجال ينسبون إلى أبائهم. وجيها في الدنيا، ذا وجاهة في الدنيا، وأعظم الوجاهة هي النبوة. والآخرة كذلك، وجيه في الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى، ومن المقربين، من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ويكلم الناس في المهدي، وهو طفل في المهد، قالوا تكلم لتبرئة أمه مما قذفت به. عيسى كلم الناس في المهد، قال وكهلا، قالوا هذا فيه دليل على أن الكهل، لأن الكهل ما فوق 40، قالوا وعيسى عليه السلام رفع وعمره 33 سنة، قالوا هذا دليل على أنه يكلم الناس بعد نزوله من السماء، هو كلم الناس في الله ولم يكلمهم كهلا. قال ومن الصالحين، فعيسى بن مريم من الأنبياء الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالت، يعني مريم لما بشرها جبريل بعيسى بن مريم، قالت مريم رب أنى، يعني كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر بتزويج ولا غيره. كان الذي خاطبها جبريل وكانت مترددة تظنه آدميا، لذلك قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لذلك كانت تظنه يريد بها سوء. قال كذلك، يعني هذا خلق الولد منك بلا أب، كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقضى بالقرآن له معاني، المعنى الأول القضى بمعنى الأمر، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر. المعنى الثاني بمعنى الإخبار، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أخبرنا بني إسرائيل في الكتاب. المعنى الثالث القضى بمعنى الفراغ، قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع القضى بمعنى الفعل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس للقضاء بمعنى التمام، قال تعالى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يقضى يعني يتم، أيما الأجلين قضيت يعني أتممت. فلما قضى موسى الأجل قضى بمعنى أتم. المعنى السادس القضى بمعنى الفصل، لقضي الأمر بيني وبينكم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، يعني فصل وحكم بينهم بالقسط. المعنى السابع القضى بمعنى الخلق، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثامن القضى بمعنى الوصية، قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني وصينا إلى موسى. ويعلمه الكتاب، الكتاب هنا بمعنى الكتابة الخط، والحكمة والتوراة والإنجيل. فعيسى عليه السلام تعلم وحفظ التوراة والإنجيل والحكمة، كان حكيما ويتعلم ويعلم الخط. ورسولا يعني ويجعله الله سبحانه وتعالى رسولا إلى بني إسرائيل، فنفخ جبريل في مريم عليه السلام فحملت، في قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم عيسى إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم، إني قد جئتكم بآية، يعني علامة على صدقي من ربكم، وهي أني أخلق لكم أصور لكم من الطين كهيئة الطير، نجعله على شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يكون طائرا بإذن الله، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى، بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. فأخذ شيئا من الطين فصوره ثم نفخ فيه فطار هذا الطير. وأبرئ يعني أشفي الأكمة، الأكمة هو الذي ولد أعمى لا يشاهد، والأبرص الذي في جلده عيب، البرص البياض، والأبرص خص الأكمة والأبرص، قالوا لأنهما داءان أعيا أهل الطب، وكان الطب في زمنهم قد انتشر، فالله سبحانه وتعالى بعثه بالطب الذي كان منتشرا في زمنه، وأحيي الموتى بإذن الله. الله سبحانه وتعالى قال وأحيي الموتى بإذن الله، هذا قوله بإذن الله هذا كرره الله سبحانه وتعالى لنفي توهم الألوهية. عيسى يجعل كل الأمر بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فكان يخبر الشخص يقول ستأكل في بيتك كذا وكذا، وما تدخرون يعني تخبئون، أنت أهلك خبأ في بيتك كذا وكذا. إن في ذلك، هذه الآيات المذكورة لآية لكم، آية تدل على صدقي، علامة تدل على صدقي جعلها الله سبحانه وتعالى لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين صادقين بالله سبحانه وتعالى فتؤمنوا بهذه الآيات والمعجزات. ومصدقا يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي، يعني لما بين يدي يعني قبلي من التوراة، ما جاء في التوراة أصدقه. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فأحل لهم شيء من السمك والطير ونحو ذلك مما كان محرما عليهم في التوراة. وجئتكم بآية من ربكم، كررها الله سبحانه وتعالى ليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون. إذن جئتكم بآية من ربكم، الواجب عليكم أن تتقوا الله وتطيعون في ما أمركم الله سبحانه وتعالى به من توحيده وطاعته. إن الله ربي وربكم، خالقي وخالقكم، فاعبدوه، إذن هو الذي يستحق العبادة. هذا الذي أمركم به، هذا صراط يعني طريق مستقيم، لكنهم كذبوه. فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس بمعنى علم، وأرادوا قتله، قال من أنصاري يعني من أعواني إلى الله، أنا أريد أذهب إلى الله، من يعينني لأنصر دينه؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أعوان دين الله سبحانه وتعالى. والحواريون هم أصفياء عيسى، وهم أول من آمن بعيسى، قالوا وكان عددهم 12 رجلا. الحواريون يعني الأصفياء، والحور يعني البياض الخالص. نحن يقولون نحن أنصار الله، آمنا بالله، صدقنا بالله سبحانه وتعالى، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا، يقولون هؤلاء الحواريون، ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم، فاكتبنا مع الشاهدين، نشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق والأمانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، قال الله ومكروا، أي كفار بني إسرائيل مكروا بعيسى، أرادوا قتله غيلة، ومكر الله، مكر بهم بأن ألقى شخصا يشبه عيسى على من أراد قتل عيسى، فقتلوه، ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى إلى السماء، والله خير الماكرين. هذا من باب المقابلة، هم مكروا فالله سبحانه وتعالى خير الماكرين أعلمهم. إذ قال الله، أذكر حين قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك، متوفيك يعني قابضك من الأرض وافيا تاما، متوفيك يعني أقبضك وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئا، ورافعك إلي، رافعك من الدنيا من غير موت إلي، ومطهرك يعني مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك يعني صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك كاليهود. ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدنيا، من أمر الدين. هذا الحكم، الله قال في الآية السابقة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا برسله، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية، والآخرة في بالنار، وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد يمنع عذاب الله سبحانه وتعالى. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الاعتقاد والعمل، فيوفيهم أجورهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجورهم في الآخرة، والله لا يحب الظالمين. فإذا لم يحبهم، فمن ثمرات عدم المحبة أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم. ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه عليك، نقصه عليك يا محمد، من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم يعني المحكم، والذكر هنا بمعنى القرآن. والذكر في القرآن له معاني. المعنى الأول الذكر باللسان، قال تعالى: فاذكروا الله يذكركم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. المعنى الثاني للذكر بمعنى الحديث، قال تعالى: اذكرني عند ربك، يعني حدثه بحالي، في سورة يوسف. ومثله: واذكر في الكتاب إبراهيم. المعنى الثالث بمعنى الخبر، الإخبار، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني خبرا. لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي خبرا من الأولين. المعنى الرابع الذكر بمعنى الوحي، قال تعالى: فالتاليات ذكرا، يعني وحيا. فالملقيات ذكرا، يعني وحي. ألقي عليه الذكر من بيننا، أي الوحي. المعنى الخامس الذكر يعني القرآن، قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بمعنى القرآن. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، والآية التي أمامنا، والذكر الحكيم، أي القرآن. المعنى السادس بمعنى الذكر، أي الشرف، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه شرفكم. المعنى السابع الذكر يعني الحفظ، واذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. المعنى الثامن الذكر بمعنى البيان، قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، يعني ذي البيان. المعنى التاسع الذكر بمعنى الصلوات الخمس، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلوات. المعنى العاشر صلاة الجمعة، الذكر بمعنى صلاة الجمعة، قال تعالى في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى صلاة الجمعة. المعنى الحادي عشر الذكر يعني اللوح المحفوظ، قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد اللوح المحفوظ. الزبور يعني سائر الكتب، الزبور بمعنى سائر الكتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى، مثل يعني شبه عيسى عند الله، كمثل آدم، يعني عيسى يشبه آدم عند الله، شأنه في خلقه من غير أب، وهو كذلك عيسى من غير أب، آدم من غير أب، وعيسى من غير أب. فلماذا تدعو، كأن الله سبحانه وتعالى يقول عيسى مثل آدم لا فرق، فلماذا عبدتم عيسى ولم تعبدوا آدم، مع أن عيسى مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، يعني كن بشرا فيكون، يعني فكان. وكذلك عيسى ابن مريم. الحق من ربك، الحق من الله سبحانه وتعالى في أمر عيسى، فلا تكن من الممترين، من الشاكين في أمر عيسى. هذا المباهلة اللي يسمى المباهلة. فمن حاجك، يعني جادلك من النصارى، فمن حاجك فيه، في أمر عيسى، وأنه قد رفع، وأنه مثل آدم، وأنه لا ليس ابن لله سبحانه وتعالى. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم عن طريق الوحي فقل قل لهم قل لمن يخالفك يا محمد تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم نجمع الأبناء نجمع أبناءنا وأبناءكم وأنا أجمع نسائي وأنتم تجمعون نساءكم وكذلك أنفسنا وأنفسكم فنجتمع جميعا في مكان واحد ثم نبتهل يعني نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكافرين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وفد نجران لكنهم خافوا وهرب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا يعني المذكور لهو القصص يعني الخبر الحق يعني صدق لا شك فيه وما من إله إلا الله هو المعبود لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وإن الله لهو العزيز الغالب في ملكه الحكيم في أفعاله وصنعه فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على إفسادهم في الآخرة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لأهل الكتاب كاليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء سواء يعني مستوي أمرها سواء بيننا وبينكم وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا يعني الأمر بالتوحيد ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا

أي موحدون. كلمة سواء في القرآن إلى كلمة سواء. كلمة سواء في القرآن لها معاني. المعنى الأول الاستواء، هذا مثل هذا، مثل سواء العاكف فيه والباد، يعني مستويان، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني مستويان. المعنى الثاني السواء بمعنى عدل، العدل، السواء بمعنى العدل. سواء للسائلين واهدنا إلى سواء الصراط، يعني الطريق العدل. المعنى الثالث السواء بمعنى الوسط، قال تعالى خذوه إلى سواء الجحيم، سواء بمعنى وسط، إلى وسط الجحيم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. المعنى الرابع سواء بمعنى الأمر البين، فانبذ إليهم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم على أمر بين. المعنى الخامس سواء بمعنى القصد، وظلوا عن سواء السبيل، يعني عن قصد السبيل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد السبيل. يا أهل الكتاب اليهود وكذلك النصارى، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ اليهود تقول إن إبراهيم كان يهوديا. يا أهل الكتاب لما تحاجون تخاصمون في إبراهيم، تزعمون أنه على اليهودية، والنصارى يقولون أن إبراهيم على النصرانية. الله سبحانه وتعالى يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بزمن طويل بعده. فموسى عليه السلام، موسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم ستة من الآباء، ستة من الآباء، الأب السادس هو إبراهيم. فكيف تقولون إن إبراهيم على اليهودية، وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم؟ لذلك قال أفلا تعقلون بطلان قولكم. ها أنتم هؤلاء، الخطاب لليهود والنصارى، حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وأمر عيسى، أنتم على دين موسى وعيسى وتحاجون على علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم؟ وزعمكم أن إبراهيم كان على اليهودية وعلى النصرانية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من باطلهم، برأ الله سبحانه وتعالى إبراهيم من اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. الحنيف يعني المائل عن الأديان كلها إلى الدين الحق، مسلما يعني مستسلما لأوامر الله، وما كان من المشركين. إن أولى الناس، أحق الناس بإبراهيم، للذين اتبعوه في زمانه، في زمان إبراهيم، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا وافق إبراهيم عليهما السلام في كثير من شرعه. والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذي ينبغي أن يقولوا نحن على دين إبراهيم لا أنتم. والله ولي المؤمنين، يعني ناصرهم وحافظهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن الطريق المستقيم، عن الإسلام، وما يضلون إلا أنفسهم. فإثم إضلالهم عليهم، والمؤمنون لا يطيعونهم، وما يشعرون، ما يشعرون بأن الضلال على أنفسهم. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تكفرون بآيات الله، يعني القرآن المشتمل على نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون، تعلمون أنه حق لأنه موجود نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تلبسون الحق، تلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل، تلبسون الحق بالباطل أي تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير والكذب، وتكتمون الحق، تكتمون الحق.

0: الذي جاء في كتابكم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه حق. وقال الطائفة من أهل الكتاب من اليهود، قال بعضهم لبعض: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني آمنوا بالذي أنزل، الذي أنزل يعني القرآن، على الذين آمنوا، يقصدون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النهار، يعني قولوا آمنا بالقرآن وأنه حق وجه النهار أول النهار، واكفروا آخره، اكفروا بدينهم لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون بمعنى أن إذا رأوا أننا آمنا أول النهار ثم لما رأينا دينهم تركنا، هذا يجعل الناس يبتعدون عن دين محمد. ولا تؤمنوا، وقال بعضهم لبعض اليهود وغيرهم، قال بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا، لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا إلا الذي وافق دينكم. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله. الهدى يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، والهدى الذي جاء به الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، وما عداه ضلال. ثم رجع الكلام إلى كلام اليهود، فقال الله سبحانه وتعالى: أن يؤتى أحد، هذا من كلام اليهود، يعني لا تؤمنوا، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا يمكن أن يعطي الله سبحانه وتعالى أحدا مثل ما أوتيتم، مثل التوراة كتابا آخر أو المعجزات التي نزلت على موسى. قال الله سبحانه وتعالى من كلامهم: أو يحاجوكم عند ربكم. إذا آمنتم وصدقتم أن ما جاء به محمد، سيحاجوكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ستقيمون الحج عليكم، لذلك ابتعدوا ولا تؤمنوا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: قل لهم يا محمد إن الفضل بيد الله. لما قالوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال الله سبحانه وتعالى ردا على هذه الحجة: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ والله واسع، يعني فضله كثير، عليم بمن هو أهله. الله سبحانه وتعالى تجاوز كلمة أو يحاجوكم عند ربكم، لأن هذا الكلام ساقط لا يحتاج إلى رد. يختص برحمته من يشاء، الإسلام رحمة، النبوة رحمة، القرآن رحمة، فيختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ففضله واسع. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لبعض اليهود: ومن أهل الكتاب، من اليهود، من إن تأمنه بقنطار، القنطار يعني إشارة إلى المال الكثير، يؤديه إليك لأمانته، عنده أمانة، مثل عبد الله بن سلام لو أودعه مالا كثيرا يعطيه. ومنهم، يعني من أهل الكتاب، من إن تأمنه بدينار، يعني أقل من القنطار، مال كثير جدا، الدينار قليل، لا يؤديه إليك، لا يعطيك لخيانته، إلا ما دمت عليه قائما، لا تفارقه وتنكر عليه، مثل ما حصل لكعب بن الأشرف فيجحد. قال الله سبحانه وتعالى معللا هذا الفعل من أنه بعضهم لا يؤدي الأمانة: ذلك بأنهم، هذا الترك، ترك الأداء، بأنهم بسبب، بأنهم قالوا، يعني بسبب قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني العرب، ليس علينا سبيل، السبيل بمعنى الإثم، ليس علينا إثم، مهما ظلمنا ومهما أخذنا أموالهم لا إثم علينا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: ويقولون على الله الكذب، يعني ينسبون هذا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون، يعلمون أنه كذب، ومع ذلك يضيفونه إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب، أهل لها معاني في القرآن. المعنى الأول أهل بمعنى ساكن، أهل القرى يعني ساكن القرى. قال تعالى: أفأمن أهل القرى، يعني ساكن القرى، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. المعنى الثاني قراء الكتاب، أهل يعني قراء. قال تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا، يعني قراء أهل الكتاب، وهذا كثير. المعنى الثالث أهل بمعنى أصحاب وأرباب. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني إلى أصحابها. المعنى الرابع الأهل بمعنى الزوجة. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته. المعنى الخامس الأهل بمعنى الأولاد. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني أولادك. المعنى السادس أهل بمعنى الدين. قال تعالى: إنه ليس من أهلك، يعني من دينك. المعنى السابع الأمة عموما. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك يعني الأمر بالأمة جميعا. المعنى الثامن الأهل يعني المستحق. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل أن يتقى والمستحق للتقوى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني عليهم سبيل. بلى، ثم نبدأ: من أوفى بعهده، الذي عاهد الله أو عاهد عليه الناس وأوفى واتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي وعمل الطاعات، فإن الله يحب المتقين. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا فمن ثمار المحبة أنه يثيبهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون، يشترون بمعنى يستبدلون، إن الذين يشترون بعهد الله، العهد الذي أوصاهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء وأداء الأمانة، هذا بعض اليهود اختصم مع بعض الصحابة، هذا اليهودي أخذ من أحد الصحابة فتخاصموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا المسلم البينة، قال: ليس لي بينة، البينة عن الشهود، قال: ليس لي بينة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الحلف، فقال هذا الرجل سيحلف لأنه سيكذب، فحلف كاذبا. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني حلفهم بالله وهم يكذبون، ثمنا قليلا من الدنيا، يحلف كاذبا يريد ثمن قليل من الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب، ولا يكلمهم الله لأنه غضب عليهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يطهرهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منهم، يعني من أهل الكتاب، لفريقا، يعني طائفة، مثل كعب بن الأشرف من اليهود، يلوون ألسنتهم، يعني يلوي لسانه، يعني قراءته في التوراة، فيحرفون التوراة ولا يقرؤون التوراة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإنما يحرفون المعاني ويحرفون حتى في القراءة. يلوون ألسنتهم بالكتاب، ومن ذلك تحريفهم لنعت النبي صلى الله عليه وسلم، لتحسبوه من الكتاب، هذا الذي حرفوه تظنون أنه من الكتاب، مثل ما حرفوا الرجم، لتحسبوه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة وما هو من الكتاب، ويقولون هذا الحكم من عند الله، وفي الحقيقة وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب، هذا الحقيقة، هذا واقعهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعلمون أنهم كاذبون. ما كان لبشر، يعني لا يمكن أن يجتمع لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعطيه الله سبحانه وتعالى في رجل، يعطيه النبوة يجعله نبيا، ويعطيه الحكمة ويعلمه الكتاب، ثم هو يقول للناس كونوا عبادا لي، اعبدوني من دون الله، ولكن يعني ولكن يقول لكم كونوا ربانيين، كونوا ربانيين يعني علماء عاملين ينسبون إلى الرب، يعني يعملون بأعمال الله سبحانه وتعالى. بما كنتم تعلمون الكتاب، كونوا ربانيين عن طريق ما تعلمونه من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وبما كنتم تدرسون. ففائدة التعليم والتدريس أن تعملوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم كذلك، هذا البشر الذي أعطاه الله النبوة لا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما اتخذت الصابئة الملائكة أربابا، وبعض اليهود اتخذوا عزيرا ربا، والنصارى بعض غالب النصارى اتخذوا عيسى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يمكن وهذا لا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ليكن هديكم في التعليم هدي العلماء والحكمة، هدي العلماء والحكمة، لأن العالم يعمل بعلمه. وإذ أخذ، واذكر حين أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين عهدهم، فالله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين وكذلك ميثاق الذين اتبعوهم أمم هؤلاء النبيين، فاكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم. لما آتيتكم، يعني لما هنا بمعنى للذي، لما هنا بمعنى للذي، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق النبيين وأممهم أنه إذا جاء نبي فالواجب الإيمان به. قال ثم جاءكم رسول، وهو محمد، مصدق لما معكم. أيها اليهود، هذا محمد يصدق الكتاب الذي معكم، والكتاب هذا فيه نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق، مصدق لما معكم، لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني وجد عندكم أنه إن أدركتموه فالواجب عليكم أن تتبعونه. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى لهم أأقررتم، أقررتم بذلك، هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس وهم في علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى، أقررتم وأخذتم يعني وقبلتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، قبلتم العهد؟ قالوا أقررنا. قال الله سبحانه وتعالى فاشهدوا، اشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين، من الشاهدين عليكم ومن الشاهدين عليهم. فمن تولى أعرض بعد ذلك، بعد هذا الميثاق، فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون، دين الله المراد هنا به دين محمد صلى الله عليه وسلم، وله أسلم من في السماوات، أسلم يعني إنقاد، من في السماوات والأرض، إنقادوا لأوامر الله الكونية، هناك أوامر لله كونية وهناك أوامر لله شرعية. الأوامر الكونية الموت، الحياة، المرض، البلاء، الفقر، الغنى، هذه أوامر الله سبحانه وتعالى الكونية. الأوامر الشرعية الأمر بالصلاة بالزكاة. الله سبحانه وتعالى قال وله أسلم، يعني إنقاد انقيادا كونيا، من في السماوات والأرض كلهم انقادوا لأمر الله الكوني طوعا وكرها، طائعين ومكرهين، وإليه يرجعون للبعث والحساب يوم القيامة. والدين في القرآن له معاني، أفغير دين الله، قلنا دين الله هنا بمعنى الإسلام. والدين في القرآن له معاني، المعنى الأول الدين بمعنى الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أفغير دين الله يبغون، المراد الإسلام. المعنى الثاني الدين بمعنى التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني في التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني التوحيد. المعنى الثالث الدين بمعنى الحساب، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني الحساب. المعنى الرابع الجزاء، قال تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. هذا يوم الدين في سورة الصافات، يعني هذا يوم الجزاء. المعنى الخامس بمعنى الدين بمعنى الحكم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. المعنى السادس الملة، قال تعالى وذلك دين القيم، يعني الملة المستقيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي القرآن، وما أنزل على إبراهيم، الصحف إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب يعقوب ابن إسحاق، والأسباط أولاد يعقوب، وما أوتي موسى التوراة، وعيسى أي الإنجيل، والنبيون من ربهم، ممن لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى، لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن بهم جميعا ونصدق، ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن له مسلمون، يعني مخلصون في العبادة. ارتد بعض المسلمين ولحق بالكفار، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يذهب إلى اليهودية أو النصرانية أو أي دين، فلن يقبل منه، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه في الآخرة، وهو في الآخرة إذا بعثه الله سبحانه وتعالى من الخاسرين، لأن مصيره إلى النار. كيف يهدي الله، كيف يعني بمعنى كيف هنا بمعنى لا، لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كفروا بالله، كفروا بالنبي بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات الحجج الظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوها وشاهدوها، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين، هؤلاء الذين يعني ارتدوا ولم يرجعوا إلى الإسلام. أولئك جزاؤهم في الآخرة أن عليهم لعنة الله، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملائكة، يعني الملائكة لا تملك أن تطرد من رحمة الله، وإنما الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك الناس، اللعنة من الناس، الدعاء بالطرد من رحمة الله، وكذلك من الناس إذا كانت اللعنة من الناس بمعنى السب والشتم. الله سبحانه وتعالى يذكر الناس والملائكة والناس أجمعين. الناس في القرآن لها معاني، المعنى الأول الناس بمعنى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني أم يحسدون محمدا. المعنى الثاني الناس بمعنى سائر الرسل، ليكونوا شهداء على الناس، يعني للناس. المعنى الثالث الناس بمعنى أهل مكة. قال تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الناس يعني أهل مكة قد جمعوا لكم. المعنى الرابع الناس بمعنى بنو إسرائيل. قال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني هدى لبني إسرائيل. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي. الناس يعني بنو إسرائيل. المعنى الخامس الناس بمعنى أهل مصر. قال تعالى في سورة يوسف: لعلي أرجع إلى الناس، يعني أهل مصر. فيه يغاث الناس، يعني أهل مصر. المعنى السادس الناس بمعنى شخص، وهو نعيم بن مسعود. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس، كما مر قبل قليل، كما مر قبل قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها، يعني خالدين في النار إذا دخلوا فيها، لدلالة ما بعدها. قال: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون في نزول العذاب عليهم. إلا الذين تابوا، لكن الذين تابوا من الردة من الكفر من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا أعمالهم، أصلحوا اعتقاداتهم، فإن الله غفور، غفور لهم، رحيم بهم. إن الذين كفروا، كفروا يعني بعيسى بعد إيمانهم بموسى، آمنوا بموسى ثم لما أتى عيسى كفروا به، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم. متى؟ إذا غرغروا، وصلت الروح أو ماتوا على الكفر، لن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم توبة، وأولئك هم الضالون، لأنهم جمعوا بين الإيمان والكفر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن لم يؤمنوا، فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض، ملء يعني مقدار ما يملأ، ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو جمع هذا الذهب لأجل أن يعطيه حتى لا يدخل النار، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا. أولئك لهم عذاب أليم، يعني مؤلم، وما لهم من ناصرين، يعني مانع يمنع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر. على يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي، ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
0: بسم

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نعيش وإياكم في كل حلقة مع ثمار من هذه الأوراق الياني عام، مع تأملات في كتاب الله، مع نظرات على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام المتضمنة للأذكار. نعيش أيضا مع لفتات جميلة وأدبية بحضرة ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنا. حياك الله أستاذ محمد.
3: سلمك الله وعافاك، حياكم الله
2: أستاذ محمد. اليوم حقيقة جميلة نقف حول آية نتأمل فيها وإياك والمستمعين الكرام، وهي قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وردت في ذم المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه صفة من صفات المنافقين. صفات المنافقين كثيرة، أعاذنا الله وإياكم منها. آمين. منها أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والمؤمن الحق يفر أشد الفرار من النفاق ومن أهل النفاق. الله، لأن الله عز وجل ما ذكر صفاتهم إلا لنفر منها ونهرب منها ونتوقاها. ابن عباس رضي الله عنه لما تكلم عن هذه الآية قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، وإنما يقوم إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. هذا المعنى لو استحضره الإنسان كلام ابن عباس وقبله التدبر في كلام الله عز وجل تتغير حياته وتتغير نظرته إلى الصلاة، ومن صلحت صلاته صلحت دنياه وصلح دينه. ونحن كما يعني أرى من نفسي وكثير من الناس عندنا تقصير كبير، وقد نقوم إلى الصلاة بغير اجتهاد وغير نشاط، لكننا نتذكر: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا أذكر نفسي وأنت تذكر نفسك ويذكر بعضنا بعضا، لأن هذا أعظم شيء ممكن أن نتواصى عليه.
2: هو أيضا من التذكير، ربما سؤال ينقدح في إذن مستمع ومستمع كريمة: أنا أشعر بهذا الكسل زي ما قلت، كيف ممكن تساعدوني أنه أنا أتجاوز هذا الكسل؟
3: هو دائما الشعور بالإشكال هو بداية الخير وبداية الحل. لأن المشكلة الكبرى أن يكون الإنسان غافلا عما هو عليه من الخطأ، هذه مصيبة كبيرة. لكن إذا بدأنا نفكر فإن الإنسان سيسعى مثلا إلى أن يذكر نفسه مثلا بمنبه قبل الأذان ليتوضأ، قبل الإقامة ليقوم، وما أشبه ذلك. يعني هناك أنواع كثيرة من التعامل، وجماع ذلك قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض السلف يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة أخرى.
2: يعني إذا شفت واحد متحمس ونشيط في الصلاة لا تظن أنها جات من بين يوم وليلة.
3: لا لا لا، هذه
2: فعشان ما تيأس وتحبط
3: تحتاج مجاهدة. وأنا الحقيقة أتكلم في هذا الموضوع وأنا أشعر من نفسي التقصير الكبير، لكن ما يمنع أننا نتعاون على الخير ونتواصى عليه، عسى الله أن يرحمنا وأن يعيننا وأن يوفقنا.
2: آمين يا رب. دعنا ننتقل لمحور آخر وجميل، ونقف مع أحد العلماء الأفذاذ في تاريخنا المجيد وفي حقبة زمنية معينة، وهو الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة. وانتقيت لنا مجموعة من بعض الدرر لابن حزم رحمه الله، دعنا نبدأ بها واحدة واحدة.
3: نعم. هذه الدرر التي بين يديك أنا أعددتها لأجل هذا البرنامج، وهي منشورة أيضا، أخذتها من كتاب اسمه مداوات النفوس لابن حزم رحمه الله، وهي جميلة جدا وسنأتي عليها واحدة واحدة. جميل. لكن إن أذنت لي أقدم بمقدمة من هو ابن حزم.
2: يا سلام.
3: ابن حزم هذا أشغل الناس جدا جدا جدا، بين مادح له وقادح فيه، بين معجب فيه وبين ممتعظ منه، لأنه رجل عجيب جدا، عنده علم كثير بكل ما تعنيه
2: موسوعي
3: الكلمة. موسوعي جدا، وعنده ذكاء خارق، وعنده تميزات. مثلا هو شاعر وناثر وأديب ومتفنن، ويتكلم في الحديث بأعلى المستويات، وفي الفقه بأعلى المستويات، وفي السلوك بأعلى المستويات، وفي الفلسفة بأعلى المستويات، ويناقش النصارى ويرد على الفلاسفة، ويعني أعجوبة، يعني ليس له نظير والله أعلم في العلماء عموما إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن ابن تيمية رحمه الله على منهاج سليم، وأما ابن حزم فتعرف منه وتنكر. ولذلك يعني العلماء احتاروا فيه، ولن أذكر كلاما كثيرا في نقده أو مدحه، وإنما سأنقل كلاما لابن تيمية رحمه الله جميل جدا، ويلخص حال ابن حزم.
2: ابن حزم عاش في
3: ابن حزم رحمه الله تاريخ وفاته مميز، ودائما التاريخ المميز ينحفظ. اي نعم، 456
2: 456
3: يعني 456 للهجرة. فأنت إذا حفظت 456 فهذه هذا تاريخ وفاته.
2: كان قبل شيخ الإسلام طبعا.
3: اي بكثير بكثير. نعم، قبل ابن تيمية
2: حوالي 200 عام،
3: بمئتين وخمسين وزيادة. نعم، لأن ابن تيمية ولد 661. فيقول ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن ابن حزم، يقول وأبو محمد، يقصد ابن حزم، مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة، له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة.
2: يا سلام.
3: يعني محير،
2: قمة العدل سبحان الله.
3: ابن تيمية رحمه الله تميز بهذا التوازن العظيم والإنصاف العظيم. ومن خصال ابن تيمية أنه يجرد الشيء، يأخذ يعني يفصل هذا عن هذا حتى تكون الصورة بالنسبة لك واضحة إذا قرأت كلامه رحمه الله تعالى. عيب على ابن حزم الكثير، مثلا هو في الصفات عنده مشاكل، عنده في بعض أبواب العقيدة مشاكل، عنده في الفقه عنده، لكن مع ذلك العلماء يستفيدون منه. ابن القيم استفاد منه كثيرا في كتبه، ابن تيمية كان يثني على مواضع من كلامه. نحن لن نتكلم الآن لا عن فقهه ولا عن عقيدته، سنتكلم عن بعض الدرر التي ساقها في كتاب مداوات النفوس، وهي درر جميلة جدا،
2: تربوية
3: واجتماعية. مما قال رحمه الله، يقول أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى وما أعانك على الوصول إلى رضا.
2: يا سلام.
3: لابد أن يكون لك ورد من العلم الشرعي، لأن هذا الذي يعرفك على الله هو أعظم شيء. يقول أيضا من الدرر، من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه.
2: يا سلام.
3: حط نفسك مكان هذا الذي
2: مثلا أنت تقول أنه ظالم ولا
3: أو أنه مخطئ أو أنه كذا. حط نفسك، احتمال تجد مبررات، احتمال تعذره، احتمال تلين له الكلام ما تشدد فيه، فأنت ضع نفسك مكانه ستجد أنك
2: يسمونها لعبة الأدوار، يعني حط نفسك مكانه
3: ستجد أنك منصف جدا. سبحان الله. وهذه كلمة لطيفة، من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه. أيضا يقول لا تزهد في من يرغب فيك، إن ذلك من أبواب الظلم. وفي المقابل لا ترغب في من يزهد فيك فتحصل على الخزي والخيبة،
2: قمة الذوق.
3: يقول لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك، فإن طلبت أكثر من ذلك فأنت ظالم. أيضا هذه ذوق. في شيء ينبغي أن نتعامل به دائما وهي الدرة السادسة، يقول لا تنقل إلى حبيبك ما يؤلمه ولا ينتفع بمعرفته. أحيانا ننقل لهم أشياء تزعلهم وتضيق
2: صدورهم. يجي الواحد
3: بالضبط، هذا أصدق مثال. الأب والأم بالذات، الأب والأم إذا دخلت عليه، دخلت على أبيك على أمك، هم يريدون الكلام الطيب والسالفة الحسنة والأنس بك
2: وإنجازاتك أو شيء.
3: إيه نعم، ليش تقعد يعني تتبكبك قدامهم ولا تذكر أشياء محزنة ولا فلان مات ولا فلان ما مات؟ لا يا أخي، هذول لهم حق أن نسعدهم. أسعدونا ونحن صغار فنسعدهم وهم كبار. وبعضهم بلغ 70 و80، اللي يبلغ 70 و80 ترى نفسيته تكون هشة شوي.
2: صح.
3: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الكبر لها يعني واقعة. صح. لا تضيق صدر هؤلاء أبدا. يقول لا تنقل إلى حبيبك ما يؤلمه ولا ينتفع بمعرفته، فهذا فعل الأراذل. وأيضا لا تكتمه ما يستضر بجهله، فإن هذا فعل أهل الشر. فهذه اللفتة أنا كنت سأتكلم عنها بشكل عام، لكن أنت ذكرت الأب والأم بالذات. أنا أقول نعم. أيضا الأطفال الصغار لا تعلمهم بكل شيء. الطفل قلبه كقلب الطير، ضعيف جدا، مسكين، خليه يعيش حياته مبسوط. نعم كن واقعيا معه، لكن بعض الأشياء اللي تضيق الصدر
2: كأنك تشير أنه البعض أحيانا يعني يجي الجانب الأخبار ما يعرض فيه أحيانا من مآسي ومن أحداث.
3: نعم.
2: يقول لا، عشان أربي فيهم حس الانتماء وأنهم يعرفون هموم هذا. نعم. مو وقته.
3: يعني في الغالب اجعلهم في حياة سعيدة. وإن وجدت مصلحة في إخبارهم أخبرهم، لكن لا يكون من همك ووكدك أن تخبرهم بكل شيء. لا، خلك حكيم.
2: لو عطوا المعلومة اللي تناسب عمره،
3: التي فقط تتناسب مع عمره. نعم. فيه أيضا زيادة إن شئتم أن نكملها.
2: إيه نعم.
3: من الأشياء اللطيفة المجربة، يقول اللقاء يذهب بالسخائم.
2: الله الله.
3: السخيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء مشهور، واسلل سخيمة قلبي. السخائم جمع سخيمة، وهي الحقد والضغينة. الآن كثير من الناس، هذا مجرب، جربته أنا وجربه غيري كثير جدا. تكون زعلان على واحد، أو تحس أنه إنسان سيء، أو شايل عليه في نفسك الكثير، لكنك إذا واجهته وسمعت منه تغير كثير من ذلك.
2: إما يطيح كل شيء أو بعض الشيء أو يخف.
3: سبحان والله، أحيانا يطيح كل شيء مثل ما تفضلت، وأحيانا يخف. قال اللقاء يذهب بالسخائم، ونظر العين إلى العين يصلح القلوب.
2: الله.
3: ولذلك بعض الناس يقول لا تسمع عني، اسمع
2: مني.
3: سمعت كلام ما عجبك، يا أخي تعال، يمكن أقول لك شيء، يمكن أعدل لك معلومة، يمكن أحرف مسار الحديث.
2: يمكنك تفهم الموضوع مني بطريقة صحيحة غير ما نقول لك.
3: ربما أيضا طريقة الإنسان وهو يعبر أحيانا ترق لها. صح. أحيانا تعجب بها. الثامنة يقول،
2: لا خلنا نطلع فاصل أجل وناخذ. طيب. الثامنة
3: بقي بعد الفاصل، يمكن 5 أو 6. جميل. نكملها. جميل. إن شاء الله.
2: فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق، ونحن نتحدث في محورنا الثاني حول درر في الأخلاق والتربية والاجتماع، انتقاها لنا ضيفنا من كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم رحمه الله. حياك الله أستاذنا.
3: سلمك الله وعافاك.
2: الثامنة، أنا برجع للسابعة.
3: إيه نعم.
2: وكأن ابن حزم يشير إلى أنه مقصد من مقاصد الشريعة أن نحرص على إزالة هذه السخائم قدر الاستطاعة. نعم. في نفوس الناس.
3: نعم. من دعاء المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
2: الله.
3: ومن أعظم ما امتن الله به على أهل الجنة أنه قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بقاء الحقد والسخائم والغل في النفوس هذا متلفة للنفس، وهو أيضا ضياع للدين، لأنه ينقص من الأجر.
2: يا سلام.
3: فإنه يسبب الحقد والحسد، والحسد يقضي على الحسنات. فمن وسائله أن نلتقي، نتكلم، ربما كما تفضلت سابقا تقل
2: الشحناء أو حتى سوء الفهم،
3: وربما تزول، وإن بقيت فعلى الأقل أننا بذلنا شيئا.
2: سمعت منه.
3: نعم.
2: وما أترك أحد يتدخل بنا.
3: نعم. نكون على بينة.
2: جميل.
3: نعم.
2: الثامنة
3: يقول: الابتلاء بقرب من تكره كالابتلاء ببعد من تحب.
2: كيف هذه؟
3: يعني الناس دائما يقول يعني إن فراق الأحبة وكذا، أحيانا يجي واحد معك في مكان، في دوام، في سيارة كذا، تقول
2: يغثك،
3: تقول: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
2: صحيح.
3: نعم، هذه يعني لطيفة وإن كانت غير مهمة.
2: الابتلاء بقرب من تكره.
3: إيه نعم، كالابتلاء ببعد من تحب. التاسعة يقول: إياك، هذه مهمة جدا ونحن والله نقع فيها كثيرا، يقول: إياك ومدح نفسك، لا تمدح نفسك، خل الناس هم اللي يعبرون عنك، أو على الأقل أسكت عن الموضوع. فإن كل من يسمعك لا يصدقك في ذلك ولو كنت صادقا، بل إنه يجعل مدحك لنفسك من أول معايبك. وهذه عجيبة جدا، لأن كثير من الناس ليش يمدح نفسه؟ ليرفعها في نفوس الناس. والواقع هو العكس تماما، أنك إذا مدحت نفسك انخفضت عند الناس.
2: وكأنك تشير أنه اجعل أفعالك وسمتك. نعم. وأخلاقك هي من تتحدث عنك.
3: صحيح.
2: وعلمك.
3: وإن لم يتحدث عنك الناس فلا، أنت لا تمدح نفسك ولا تنتظر، اتركها. إن مدحك الناس فربما تكون عاجل بشرى المؤمن، وإن لم يمدحك فأصلا ما أنت يعني أنت أحكم حكماء زمانك أو علماء زمانك تقول لابد أن يمدح، أنت بشر مثل الناس.
2: كأنك تشير برضو إلى أنه الإنسان ممكن يمدح نفسه، يعني ممكن، خلينا نقول أخذ من أحيانا ببعض القصص في القرآن: اجعلني على خزائن الأرض.
3: نعم.
2: لكن هذا المدح منوط ب
3: هذا في غير بابنا. بابنا هو المدح المجرد،
2: لأنه ممكن تخطر هذه الفكرة. أنه كيف أنا عندي مهارات، عندي قدرات.
3: هذا استدراك مهم جدا. الإنسان الذي يثني على نفسه لأن هناك مصلحة، مثل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا ممدوح. لكن الذي يمدح نفسه فقط ليشبع غريزة الثناء وشهوة إعجاب الناس به، هذا هو المذموم.
2: والبلوى تزيد لو ما عنده شيء.
3: نعم. يقول في أيضا حكمه ودرره: اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك.
2: الله.
3: يقول أنت تريد أن مثلا يقدرك أولادك، مثلا قدرهم،
2: ثق فيهم، عطهم.
3: نعم.
2: ثق،
3: اقنع بواقعك، لا تقول يعني والله أنا مسكين، أنا الناس كلهم وضعهم تمام وأنا لا. أنت اقنع بالذي عندك وستجد التبادل. اقنع بزوجك وهي إن شاء الله ستقنع بك.
2: صح.
3: اقنعي بزوجك وهو إن شاء الله سيقنع بك. هذه يعني كلها ترى من خبراته في الحياة. يقول في الحادي عشرة وهي قبل الأخيرة: طرح المبالاة بكلام الناس باب عظيم من أبواب العقل والراحة، أو قال: بل هو باب العقل كله والراحة كلها. هذا الذي دائما يتكلمون عنه في كلامهم عن التغافل. قيل لأحد الأئمة، أظنه الإمام أحمد، إن 9 أعشار الراحة في التغافل. قال: بل الراحة كلها في التغافل.
2: الله.
3: أي نعم. لأن الإنسان إذا أخذ،
2: تعال على مستوى الأسر مع عيالك مع زوجتك.
3: نعم. طنش ومشي، لا تدقق على كل شيء، لا تكون يعني مسكين ضعيف.
2: كان معك مجهر قاعد تتصيد.
3: لا لا لا, لا مشي، يعني هذه كلمة تمشيها وهذا موقف تعديه، والأشياء التي تحتاج إلى معالجة عالج. لا نقول أيضا الإنسان يكون سبهلل،
2: وهي تدل على زي ما أشار هو أنه باب عقل،
3: يعني باب عقل
2: كله.
3: نعم. أي والله.
2: ليس الإيش البيت اللي يقول: ليس السيد في قومه،
3: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي.
2: مكبر رأسه.
3: الله عز وجل يقول: عرف بعضه، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم
3: عرف بعضه
2: وأعرض عن بعض.
3: وأعرض عن بعض، بل بعض الأشياء نتركها بس خلها تمشي، لا تدقق عليها.
2: يا سلام.
3: نعم.
2: يا سلام.
3: الثانية عشرة والأخيرة يقول: انظر في المال والحال والصحة إلى من هو دونك، وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من هو فوقك.
2: هذه يبغى لها معادلة.
3: اي نعم، هذه يبي لها معادلة، وهي واضحة عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. كان معك مثلا دابة أو سيارة أو بيت، لا تقول والله الناس هذاك أحسن، لا هذاك أحسن مني، لا، أنت انظر إلى الذي أقل منك لكي تعلم أنك على خير. فهذه في أمور الدنيا لا ترفع يعني السقف فتتعب، لكن في أمور الفضائل، في أمور الطاعة، في أمور العلم الشرعي، في أمور تحصيل المنافع، لا، أعلي همتك، انظر إلى المتقدمين اللي فوقك في هذا المجال، وإذا نظرت إليهم ستعلو همتك وتحصل إن شاء الله مثل ما حصلوا. فهي كما تفضلت تحتاج إلى معادلة.
2: حتى يمكن على الجانب اليوم الناس، خلينا أيضا نعطي تعليق على اليوم الناس بتسليعهم حتى لكثير من المفاهيم، حتى السعادة صارت مربوطة بسلع معينة، وهذا أدى إلى مشكلة نفسية عند الناس، عدم رضا وحالات من الحزن والكآبة، وعنده كل الخير.
3: من البلاد التي زرتها كوريا،
2: وأنت حديث عهد بها.
3: إيه نعم، وذكروا لي أنها تعاني من كثير من حالات الانتحار،
2: مع أنها بلد مصنع،
3: مع أنها ماديا ممتازة، صناعيا ممتازة، لكن مثل ما ذكرت فيه تسليع، فيه تسليع للإنسان، فيه بعد عن المعاني التراحمية. على فكرة التراحم والتعاقد، هذه دائما يتكلم فيها عبد الوهاب المسيري، وهو مفكر يعني يعتبر أو يعد من الذين هضموا الفلسفة. توفي رحمه الله، مصري فاضل، وكان أيضا علاجه في آخر عمره في المملكة العربية السعودية على نفقة الحكومة، رحمة الله عليه. هذا الرجل يتكلم عن التسليع، تسليع الإنسان، ويتكلم عن الحوسلة.
2: إيش هذا الحوسلة؟ حوسة هذا.
3: الحوسلة يقول تحويل الإنسان إلى وسيلة. يقول ما صار إنسان، تحويل الإنسان إلى وسيلة، فأنا أجعل منه إنسانا كأنه ما له مشاعر، وإنما يطبق قوانين صارمة لإنتاج أموال، أو مثلا
2: كأنه آلة في مصنع معين ينتج،
3: تحويله إلى وسيلة، إلى آلة. فتكلم عن هذا، وهذا من أسباب ما يكون من الاكتئاب والمشاكل النفسية وتغيير حالة الإنسان. الله عز وجل خلق الناس بطريقة، فلا يحولها الناس إلى طريقة أخرى.
2: يعني هذه الثانية عشرة أستاذنا، يعني سواء زوج ولا زوجة ولا إنسان، يعني كل ما طلعت فوق ستبقى راضي ولا غير راضي، ستبقى متراضي.
3: أظن عون بن عبد الله يقول: كنت أمشي مع الأغنياء، فلم يكن شيء أكثر مني غما، أرى دابة أحسن من دابتي وثوبا أحسن من ثوبي، ثم صاحبت الذين أدنى منهم، يقول فارتحت.
2: الله.
3: إيه نعم. فلا تنظر أنت إلى من هو فوقك إلا في معالي الأمور لتزداد، أما الأمور المادية وكذا فيعني
2: يعني هذه الأمور إذا ازددت فيها تزداد راحة نفسية.
3: صحيح صحيح.
2: حقيقة أنا شاكر الأستاذ محمد المهنة على هذه الحلقة الماتعة، شكرا أستاذنا.
3: سلمك الله وعافاك، جزاك الله خير.
2: شكرا لخالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزاي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب الحلال جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

مقصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

لهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة صاد من السور المكية، سميت بذلك لافتتاحها بهذا الحرف صاد منفردا في مطلعها على سبيل التحدي والإعجاز. تتحدث سورة صاد عن موقف المشركين من رسالة الإسلام، وفيها تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة له بالصبر. وتمتاز آيات سورة صاد بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 47 وهي قوله تعالى:
3: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة المصطفين، فتقرأ بفتح الفاء وياء اللينة بعدها هكذا المصطفين، ومن الخطأ قراءتها بكسر الفاء وياء مدية بعدها هكذا المصطفين. ولفظ المصطفين في الآية جمع مصطفى، وهو اسم مفعول من الفعل اصطفى، وهو من وقع عليه الاصطفاء. أما لفظ المصطفين فجمع مصطفي، وهو اسم فاعل من الفعل اصطفى، وهو من قام بفعل الاصطفاء. وعليه يكون معنى الآية: وإن هؤلاء الأنبياء الذين سبق ذكرهم هم من اصطفاهم الله لعباده واجتباهم لطاعته واختارهم لحمل رسالته.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

الضوابط الشرعية لبيع وشراء العملات. لا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، ومنها أن يتم التقابض في المجلس بما يتراضيان عليه، أو ما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع. ثم إن عملة كل بلد في نفسها تعد صنفاً لا يجوز المفاضلة فيه، فلا تأخذ 100 منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها ب110 مثلاً، لأن العملات من الأصناف الربوية، فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، لأنها أصبحت ثمناً لكل مثمن وقيمة لكل مقوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. متفق عليه. فإذا بيعت ريالات بريالات من جنسها فيشترط التقابض والتماثل، وإذا بيعت ريالات بدولارات أو غير ذلك فيجوز التفاضل لاختلاف الجنسين، لكن يشترط التقابض في المجلس حقيقة أو حكما، ولا يصح التأجيل في ذلك. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. متفق عليه. ومثال التفاضل الجائز بين عملتين مختلفتين: ما لو باع 1000 دولار ب5000 ريال مثلا، فهذا لا حرج فيه كما سبق، لكن يشترط التقابض لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله

0: تأهل المعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: آية وعظة.

0: الدعاء من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وهو الباب الأعظم لتحقيق الحاجات ونيل المطالب والأمنيات. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا. فهلا حرصنا على الدعاء بقلوب متضرعة موقنة بالإجابة؟
1: آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سورة الذاريات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الجنة. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية:
أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. رواه أبو داود. ليس له حجار أي حاجز يمنعه من السقوط. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمانا بالليل فليس منا، ومن رقد على سطح لا جدار له فمات فدمه هدر. رواه الطبراني. وعن أبي عمران الجوني قال: كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير ابن عبد الله، فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار ليس حوله شيء، فقال لي: سمعت في هذا شيئا؟ قلت: لا. قال: حدثني رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. رواه أحمد مرفوعا هكذا وموقوفا، ورواتهما ثقات، والبيهقي مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. رواه أحمد بإسناد جيد، والبزار بنحوه من حديث جابر، وابن ماجه بالنهي وحده من حديث بريدة. والضح هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله
1: Allah'u akbar.
2: Allah.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأحقاف

0: فارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. رواه مسلم. فصبحنا الحرقات، أي أتيناهم صباحا، والحرقات موضع ببلاد جهينة. وعنه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه مسلم. وعن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة وما تيسر له من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية: وتحللتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، ألا هل بلغت؟ مرتين. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المسؤولية العظمى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. ورواه البزار مختصرا: لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود والنسائي. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وفي رواية: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر، إلا لبغي بفرجها أو عشار. رواه أحمد والطبراني واللفظ له. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. وفي رواية: فانطلقنا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي ضجوا واستغاثوا. وفي آخره: وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام. من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
0: نعم.
1: يعني فنفخنا فيه من روحنا.
0: نعم.
1: يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصافي هذا؟
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
1: إذن ليست من روح الله،
0: ونفخنا فيه من روحنا. إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سألوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سألوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
1: جميل.
0: اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
1: متنبي بمعنى كاذب،
0: يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة لإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
1: من وسط القرآن
0: بدأ. بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله. فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي،
1: سبحان الله.
0: وهكذا فعلا فعل، جلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح وورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها. ثم رجع عن هذا السيوطي وقال: وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح، ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل.
1: جميل.
0: وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة.
1: إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح، ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
0: آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
1: ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
1: إذن ليس سجود عبادة أكيد.
0: أبدا، هو سجود عبادة لله.
1: تنفيذ الأمر.
0: نعم، تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
1: نعم.
0: ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
1: نعم.
0: لكن سجود الملائكة بين يدي آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
1: سبحان الله.
0: طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: جميل.
0: أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
1: انتهى الكلام،
0: لكن إبليس أبى واستكفر.
1: نعم.
0: لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمل الخطاب؟ يشمل الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة، يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
1: سبحان الله.
0: وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
1: فكان
0: أيوه وجاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
1: جميل.
0: أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد

0: ثم وقع بعد ذلك في بني آدم، فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن، الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
1: خلقتني من نار
0: وخلقته من طين.
1: نعم.
0: فطرده الله من من من الجنة ولعنه وأبعده. فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
1: سبحان الله.
0: قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
1: هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما هو رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
0: بشيطان وإبليس،
1: هي رمز للشر في العالم.
0: يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث فلذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته. ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
1: جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل مع إبليس.
0: نعم.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا.
0: نستعيذ بالله منه.
1: يستحق.
0: يقولون يا دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
1: أفضل من اللعن.
0: وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم. فعندما يعني تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف أذى عنك بكلمة
1: واحدة؟
0: فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه فيصرف عنك شره مباشرة.
1: جميل.
0: بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة منه.
1: صراع خاسر.
0: نعم.
1: جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
0: نعم.
1: فما نوع يعني؟
0: إلا إبليس كافر. أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
1: هو أنه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
0: صدقت. يعني. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
1: كفر حقيقي أم
0: كفر حقيقي؟
1: إباء واستكبار كفر خرج عن الملة.
0: أصلا ما هو الكفر دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر الكفر بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح، يعني إبليس طلب الخلود وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي. صدق. لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
0: هذا يا دكتور،
1: يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب.
0: صحيح، يعني لاحظ
1: يحلف أنه سيغوينا.
0: صدق، هذا يا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
1: الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
0: هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
1: صحيح.
0: وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على
1: وجنكم.
0: نعم، وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
1: نعم. صحيح.
0: يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
1: نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
0: أيوة.
1: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
0: سبحانه.
1: فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
0: سبحانه وتعالى. نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
1: حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: أيه؟
1: في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون، ليعرفون الله سبحانه وتعالى.
0: جميل.
1: فالمعرفة
0: ولا شك أن لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم.
1: لذلك
0: قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
1: جميل.
0: والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: جميل. جميل جدا. الآن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم وأمر الملائكة له بالسجود، ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
0: نعم.
1: بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
0: نعم، الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه؟ يعني الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم، بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
1: يعني فلما منها من جزء منهم
0: من آدم وخلق الذي خلق من نفس
1: من جنسه، منها من جنسه من
0: هذا الذي يستدل به بعضهم.
1: نعم
0: بعضهم يوجه هذا التوجيه، ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
1: لكم من أنفسكم أزواجا،
0: يعني من نفس
1: من
0: جنسكم
1: أجزائنا من جنسكم
0: ممكن نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
1: نعم
0: ليس
1: نعم
0: هناك
1: صحيح.
0: ما يمنع الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين، ثم خلق حواء من آدم، ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول بهذا القول.
1: خصوصا يوجد حديث خلق
0: من ضلع
1: من ضلع، وأن أعلى ما في الضلع.
0: صدقت. يعني الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام وأكرمه بدخول الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة.
1: يا سلام.
0: حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون، يعني اتخذها سكنا. وأيضا وصف المرأة وصف الزوجة بأنها سكن للرجل، فقال ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
1: جميل.
0: شفت الفكرة؟
1: نعم.
0: فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة بدأ إبليس يمارس أعماله.
1: بدأ الإغواء من الجنة.
0: بالضبط. نعم بدأ إبليس
1: ما شاء الله نشيط.
0: أيوة يعني بدأ يمارس عمله. وشوف نعم. سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد، أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش لا تستطيع أن تفصل فيه، لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
1: نعم.
0: لكن هو يجري منك مجرى الدم. يعني الآن أنا وياك الآن الشيطان يعني يوسوس لنا، لكن أين هو؟ ما نعرف.
1: لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنا.
0: لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك.
1: خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
0: أحسن. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا، فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة، وقال ولا تقربا هذه الشجرة، يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
1: ما نوع هذه الشجرة دكتور؟ يعني هل هي تفاح هل هي كذا؟
0: نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة. طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر، ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة، لكن هناك من يزعم أنها تفاح، ولذلك يسمون يقولون أنه لما أكلها غص بها، فيسمون هذه النتوء الموجودة في نعم يسمونها تفاحة آدم، إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها، تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد، لو أكلت منها لخلدت ولم تمت. وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود، يحب طول العمر، حتى الواحد لو يصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام غضب عليك، يريد أن يعيش أكثر.
1: صحيح.
0: هذا إنسان مولع بهذا.
1: صحيح. والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه.
0: أحسنت. ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان وقال فدلاهما بغرور، وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فدلاهما بغرور، فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوءاتهما المغلظة، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا
1: تكشف.
0: قيل التين قيل العنب، يعني الله أعلم. وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى. هنا يعني بدأت القصة، الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء.
1: في قوله تعالى سوءاتهما، يعني السوء إشارة إلى أن العورة سيء، إظهارها
0: أحسنت
1: سيء،
0: أحسنت صدق
1: مغلظة.
0: أحسنت، وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى، وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
0: نعم.
1: وننتقل إلى
0: ولعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا. يعني نحن أخذنا فقط لمحات.
1: نعم جميل.
0: نعم.
1: سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام، وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

زينة القوم ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.

لفرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذت

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة القصص.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الكهف ومريم وطه.

قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياً.

هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الكهف ومريم وطه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متفق عليه. قوله الجهد المشقة والجوع، وقوله لا تدخريه لا تمسكي عنه، وقوله قوت ما يمسك الرمق، وقوله ونطوي بطوننا نجمعها لأن الجوع يطوي جلد البطن، وقوله غدا الرجل خرج أول النهار، وقوله خصاصة حاجة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. زاد البخاري في رواية: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون. زاد البخاري في رواية: فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. زاد البخاري في رواية: وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لقوله: بل شربت عسلا. متفق عليه. قوله فتواطأت اتفقت، وقوله مغافير صمغ حلو له رائحة كريهة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه فرقا. زاد في رواية: حتى هويت إلى الأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي. متفق عليه. قوله فجئثت فزعت، وقوله فرق خوفا، وقوله هويت سقط. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءتهم امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. قوله اشتكى مرض، وقوله قريبك دنا منك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة المؤمنون.

قادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.